هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: هلو تشاري،
1: وانت بدك توصلي كمان على عفونه؟
2: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
3: اخيرا. ماركة السيارات تشاري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد.

0: نستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
1: شادي أنا بالطريق.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: إدارة طاقم وعاملين كيراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك، ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كيراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباكة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
6: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق؟

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
2: الشمس دائماً

0: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
1: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
2: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
1: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
3: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
2: معاك حق، القصة فيش فيها مزح.
3: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الله أكبر.
5: رغبت سوميت مجد الكروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبت سوميت مجد الكروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك.
6: الشمس

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل صباح اليوم شاب في 24 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة يركا لترتفع حصيلة القتل العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 118 قتيلا. وأفادت الطواقم الطبية أنها وجدت الشاب ملقا على الأرض دون علامات حياة حيث اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. وفي قرية شعب أصيب شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. من جانبها باشرت الشرطة التحقيق دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. لقي الطفل أور جلال حريش في 24 من سكان بلدة كفر سماع مصرعه مساء أمس متأثرا بجراح إثر حادث انقلاب مركبة رباعية الدفع تراكترون. ووقع الحادث في منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة حسن في الجليل الأعلى. بدورها حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياة الطفل قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل حيث تم إقرار وفاته لاحقا بعد فشل محاولة إنقاذ حياته. دوت صافرة انذار صباح اليوم في مناطق عدة في شمال البلاد. وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا عن رصد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان واعتراض معظمها. وأشار الجيش إلى سقوط صاروخ في منطقة كريات شموني دون تسجيل إصابات. من جانبها أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطردبة في جنوب لبنان. تتواصل المداولات الأمريكية بشأن الملف الإيراني، وأنهى رئيس الأمريكي

0: طهران بفتح مضيق هرمز فورا. في المقابل أكدت الخارجية الإيرانية أنه لم يتم التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل وروسيا في قائمة العنف الجنسي خلال الصراعات. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تعتزم قطع جميع علاقاتها مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 31، الناصرة 28، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 26، النقب 29، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

نصبي عليكم وإن شاء الله كل سنة وإنتوا سالمين. الأضحى المبارك، رابع أيامه، الثالث عشر من ذي الحجة 1447. تحياتي بهالصباح لكل المحتفلين، بشاركني فيها وأشارك أيضا الزميلين، الزميلة أولا ياسمين غميد التي عادت إلى إعداد وتقديم نشرات الأخبار بعد العيد، كمان الزميل عدي ياسين، الله يسعد صباحك عدي، والمستمعين جميعا الله يهدي البال بالأضحى المبارك وينعاد على كل المستمعين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة. صباح الخير من إذاعة الشمس.

ده الصباح يعني رسالة حلمي وجميلة من الصديق وليد نصرات عواد، بيختار لي من كتاب النور والديجور لمخيل نعيمي: في قرارة نفسي إيمان تتزعزع الأرض ولا يتزعزع، ويبلى الزمان ولا يبلى، بأن سبل الخالق إلى الخليقة وسبل الخليقة إلى الخالق أكثر من أن يستوعبها عقل وأن يحصيها خيال. فهنيئا لكل من يدعو إلى مذهبه. ما

دام وما دمت ترى فيه سلاحا وسبيلا صالحا وسويا إلى ربك. شكرا المستمع وليد عواد على الاختيار الرائع من النور والديجور لمخيل نعيمي.

ومما يكتبه الأصدقاء الصديق سميح نخاش وسعدت صباحا وكل عام وأنتم بخير عن الكتاب. الكتاب بستان زهوره لا تذبل ومجلاته ليس لها حدود، وأنت تقرأه تغذي عقلك وقلبك وتملك كنزا ثمينا وتخزنه في أماكن آمنة بدون حرس ولا أخفال. وقال الله عن كنوز قارون: وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولكن مصيره كان الهلاك. ونرجع إلى صاحب الكتاب الذي يتنعم عندما يفتح ويقلب صفحاته فتنفتح له ينابيع الحكمة، حيث قال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: فضل لكلام الله على سائر الكلام كفضل الله على مخلوقاته، ففيه مفهوم لتعديل السلوك الذي هو مفتاح شخصية الإنسان ومفاهيم لتحقيق تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما، آمين. شكرا الصديق سميح نخاش على هذا الدعاء، وسعدت صباحاً.

0: سباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً أن المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لورد ترشيحة.
1: وجودكم في رحابنا يزيد عيدنا بهجة. فندق أويسز أريحة يهنئكم بمناسبة العيد المبارك ويدعوكم لقضاء أجمل الأوقات بجميع مرافق السباحة بالفندق. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 98650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
4: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
5: إدارة بلا مخضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هي بلا مخضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.
6: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
8: يابا وانت رح نوصل؟
9: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
8: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
10: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده إشي زاكي؟
8: أنا.
11: لما عارفين إنه السفر طويل ومعاك الأولاد، اعملوا حسابكم شوية أغراض تشغل الأطفال، كتب، ألعاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا؟
9: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
8: شو كمان ساعة؟
11: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
13: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
12: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
14: عالشمس

0: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
1: ومتابعا معكم تحياتي مرة أخرى للأضحى

مبارك الرابع منه إن شاء الله ينعاد على كل المستمعين بالخير والبركة دائما. لسنا بحاجة إلى أطباء تجميل زي ما بقول لي الصديق نايف خوري، نحن من أجمل ما خلق الله، فإنه يحب الجمال لننظر إلى جمال نفوسنا وقلوبنا ووجوهنا، فلا نشوهها بالحقد والكراهية، ولا ندنسها بالعنف والجريمة، ولا نلطخها بالقتل والضغينة، بل نعتبر جمال الله كما نراه في وجوه الآخرين. هذه هي المحبة. كم أحبكم وأنا نحبك أيضا. طاب يومك أستاذنا وصديقنا زميلنا نايف خوري، تحياتي إليك، صباح الخير. وكما قال بشر الخوري، الصبا والجمال ملك يديك، أي تاج أعز من تاجيكِ.

0: وبين الخط الأصفر والبيت الأبيض مسافة قد تقاسي منها أرضنا وشرقنا يقاسي منها. صباح الخير.
1: وقت بين سلام ومش سلام ومش سلام والسلام شو بعرفني، فأبنا عملنا هالشغلة. كلمات الشاعر رياض نجمي بتقول أرضي

0: شو من عيد او الثاني الاولانيه شايف هيك
1: نحن ما اعتدينا ولا اذينا حدا ولا

الساعة الأولى ساعة الرواق واحتساء فنجان قهوة الصباح. إن شاء الله يكون دايما بالكم هادي أينما كنتم متابعينا. كمان الصديق وليد عنبتاوي تحياتي لإلك، ونتمنى لك كمان صباحا مشرقا وكل عام وأنت بخير دائما. رسالة هادفة، شكرا على الإطراء وتحياتي لإلك في شفا عمر، وأدام الله عليك الصحة والعافية وراحة البال، وكل عام وأنت بألف خير كذلك. صباح الخير.

كمان لصديقنا الأستاذ المحامي علي رافع. يسعد صباحك. ويعني قلبت لي دير الأسد إلى حاضرة عظيمة في الجليل الأعلى، وبيختار لي مما قاله أبو سعود الأسدي الشاعر الشعبي عن قريتنا. بقول لي الأستاذ علي رافع: إحنا بدير الأسد شدنا دار عمدانها من الزجل والأشعار، صارت بلدنا للشعر كعبي يأتي إليها سائر الزوار. وسعدت صباحا أستاذنا علي رافع على اختيار الجميل للشاعر أبو سعود الأسدي، ونرجو كذلك للأستاذ سعود الأسدي أبو التميم عمرا مديدا، وتحياتي له إذا عم بسمعني كان كمان.

0: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفرمندا مدخل البلد، وكل عام وأنتم بخير. إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
1: احجزوا مكانكم الآن. بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا، مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
2: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
3: شو هالصدفة؟ لاني اسه وصلت
4: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
2: تشيري انا بالطريق.
5: طاقم إدارة وعاملين سوال حجيجيك، المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات، يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. سوال حجيجيك الناصرة، حي بلال، يافة الناصرة المدخل الغربي، وكفر كنا درب السوق. وكل عام وأنتم بخير.
0: شاور مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاور مخازن، شاور معجل، شاور مخروف وشاور محبج، والسلطات طازجة يوميا. شاور مخازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك بعليم. للطلبيات 049-555-237. وأضحى مبارك.
6: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: وبعد متابعا معكم احنا وشم الجيران، تحياتي للمتابعات والمتابعين. ملاحظة بالنسبة ل يعني الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، مرات كتير قد نتلخبط وقد يلخبطوننا، خلينا نحكي بالعربي الدارج. يعني امبارح نشر على صفحات الفيسبوك طوشي بالكراسي، ويمكن الناس صدقت انه هالشي صار امبارح، ولكن كابتن بشارة شليان الله يسعد صباحك اولا، كل عام وانت بخير.
3: كل عام بخير للجميع ويسعدكم جميعا.
2: الطوشي اللي كانت امبارح هذه بتحكي لنا عنها، كانت قبل قديش ابو الامير؟
3: المهم الغرض من نشر هذا الفيديو انا كنت فيها كمان هاي الطوشي،
2: نعم،
3: قبل اكثر من 5 سنين،
2: نعم.
3: وامبارح انا تعجبت انه بشوف على التواصل الاجتماعي صورة الغوشي وانا موجود على السفينة نفسها وانا الكابتن غاد، نعم. يعني اشي مش معقول، وبالعكس في كتير الفرحة بتشعر فيها، فرحة العيد الناس،
2: نعم.
3: الله يهني الجميع.
2: يعني هذا الاشي حدث قبل 5 سنين، مع انه يمكن الناس
3: اكتر من خمس سنين
2: اكتر من خمس سنين
3: والسبب كان بسيط جدا، تعرف السفينة

0: طلعوا فيها مشوار هيك بنعمل فيه نكروز شوي بالبحر
1: بطبرية
0: بطبرية او بنحط موسيقى وبرقصوا شباب وصبايا وكذا. حدا صور واحد وهي عم بتصور فأهلها زعلوا ليش يصورها.
1: نعم
0: وصارت الغوشي.
1: نعم هذه قبل 5 سنين توضيح للمستمعين.
0: أكثر من خمس سنين. وللأسف للأسف للأسف النشر تم إذا كانت أشخاص بتقول هذا الشخص نشره، أما ناس مشهورين ووكالات مواقع مشهورة وصحاف هذا نعم. هذا عار من عد عيب يعني إن هذا مغرض نعم. إنه بدك توثق سمعة الناس اللي محتفلين بالعيد.
1: نعم إذن هذا اللي نشر هو ما كان قبل ما يقارب 6 سنوات وأكثر، مشان نوضح للمستمعين إنه ما يصدقوا كل شيء يمكن أن ينشر وأن يعلن.
0: مشان هيك نطلب من المسؤولين مثل المواقع المشهورة مثل موقع الشمس أو موقع بنات نعم. وغيره المواقع التانية نشر الخبر متأكد منه.
1: نعم
0: قبل اليوم بكفي الاي اي الاي اي اي وان هذا بطل تعرف الصوره الحقيقيه ولا لا، كيف لسه خبر هيك بنشروه
1: نعم.
0: وهذا اكثر يعني انا غاد على الكابتن قديش تلقيت
1: نعم.
0: بكلمات حتى من مرضي وهي بامريكا بتتصل شو السيري في غوصي وكذا كلهم خافوا
1: نعم
0: بقولوا لك شو السيري شو حصلوا يا عمي ما في شيء.
1: نعم اذا دورنا احنا توضيح كابتن بشار شليان يعني بهالموضوع هذا. نعم
0: نكون مصدقين.
1: طيب بدي إذن دحضنا هذا وهذا الكلام قبل ما يقارب أكثر من 6 سنوات ونشر على المواقع والناس كادت أن تصدق نقول هيك نعم. اسمح لي أنت البحار والكابتن اللي طاف أغلب بحار العالم ومحيطاتها، بدي هيك نظرة إلى مضيق هرمز، ما رأيت فيه شي مرة؟
0: أنا ما اشتغلتش الخط هذا بس مضيق هرمز ما بيختلفش عن مثل مضيق جبل طارق ولا مضيق المندب والبوسفور
1: نعم.
0: ولا مضيق ملاقة
1: نعم.
0: نفس الشيء المضايق تمرق فيها دولية في محل أو مثل قناة سويس في محلات فيها دفع في محلات فيش فيها دفع
1: نعم.
0: وهيك منظم الأخبار بس القصة لما سكروها وصار الحرب بالخليج بأثر على البحارة اللي غاد في حوالي 10,000 أو 20,000 بحار
1: نعم.
0: قديش لما فيش عندنا المشكلة عندنا بالسفينة المشكلة هي المي والغذاء والوقود
1: نعم في السفينة دائما هاي المشاكل ماء وغذاء ووقود
0: حلو
1: نعم
0: وطبعا محل توقف لأنه بدك محل عشان توقف بالمرسى
1: مرسى نعم بدك مرسى نعم
0: وكثرة السفن وكثرة مشاكل وبعدين الخدمة اللي بده يجيب أكل ولا مي ولا وقود للسفينة صعبة جدا. احنا بدون ما يكون عندنا حصار بنلاقي صعوبة مرات إذا بتطول السفينة عن وصولها أو بتخرب بالبحر ما فيش مي وكيف نسوي بصير في قوانين إنه المحافظة على الماء كل واحد بصير يشرب شوي عشان نوفر المي ولا الوقود
1: نعم. قديش الوقود يعني إذا هيك سألنا سؤال قديش السفينة اللي بتعبي وقود حتى تطلع من الميناء أو تصل إلى هدفها أخيرا؟
0: هذا لكل سفينة في لها التانك الفيول
1: نعم.
0: التانك
1: نعم.
0: بس هنا
1: خزان الوقود
0: نعم. معبيه فول
1: نعم.
0: بسوي قديش من هون الصفرة لكذا لتوصل الميناء بأخذوا زيادة 10%
1: نعم.
0: وبأخذوا بتطلعوا وين أرخص وليش نشتري من هنا وما احنا رايحين على الخليج بنشتري بالخليج
1: نعم.
0: طب بوصلوا السفينة على الخليج بدي يشتروا بالخليج بلاقوش فيش حدا يعطين
1: نعم بتحدث هاي يعني مرات
0: هي حادثة
1: نعم.
0: هي حادثة ومرات مرات بتخلص معنا اللي بتخرب السفينة وعاملين حسابنا 10% وبتلاقي فيش وقود فأنت بتنجبر تسوي أشياء تجيب نعم. حدا ولا يجربوك ولا كل
1: حتى شيء. يمكن هذا أن يحدث في البحر إنه نفد الوقود وبدك حدا يساعدك حتى يجروا السفينة
0: حدثت معنا كمان كثير
1: نعم أصعب شيء أو يمكن أكثر شيء المي يمكن عم تحكيني
0: المي مهم جدا ما إحنا بصير بنسميها إنه قوانين المي يعني ساعة تفتح المي بصير بطل تستعمل المي وأنت بدك في ساعات معينة خلال ساعة نص ساعة عندكم تتحمموا وكذا وكذا ومسكر المي
1: نعم. كم بحر يكون على السفينة عادة سفينة شحن إذا قلنا بشارة
0: السفن عندة سفن، في سفن ناقلات نفط، في سفن ناقلات فحم، في سفن

0: عملاقة في فوق 300 متر في في سفن صغيرة على على حسب حمولة السفينة نفسها في في من من خم من 10 ولا 20 ومرة كنت سيف 30 أو أو مسافرين في عليها 2000 كرو
1: 2000 نعم. بالنسبة لابد أنه تحكينا حدثت عواصف, كيف بتتجابوا العواصف في البحر في المضائق في المحيطات كيف؟
0: هاي بدها جلسات كبيرة على كل العواصف أو كل الحوادث يعني.
1: نعم يعني تحدث.
0: أنا شخصيا أنا شخصيا حصلت معي كتير أشياء من النوع فهمت علي.
1: نعم
0: هنا السفينة أي أي أي أي مشكلة في في في الطقس ولا بالبحر ولا إيش ما بيصير التقرير النهائي هو الكابتن اللي على السفينة هو اللي بيقرر.
1: هو اللي بيقرر والبحارة.
0: يعني أنا أنا بأخذ هراء من
1: من
0: من شركة تقولوا لي مثلا ما تقربش على تشيلي ولأنه بكلفني إذا قربت على تشيلي 75,000 دولار أبصر قديش.
1: ليه بالذات تشيلي؟ لأنه سواحلها
0: طويلة. مثلا بدي أحكي لك القصة اللي صارت معي.
1: سريع سريع يلا يلا.
0: حصلت إنه أنا عاصي وكذا ومجبور أنا أفوت على تشيلي.
1: نعم
0: أوقف
1: على سانتياغو. سانتياغو
0: لتحت شو هاي
1: جنوبا يعني نواحي
0: قبل المضيق قبل المضيق مجلام.
1: نعم بعدك تكمل بدك تكمل رأس رأس رأس هورن هورن مش هيك هيك اسمه نعم طيب
0: شو اسمه الشركة بتقول لك استمر. طب أنا عندي عاصفة وبقدرش أتحمل ولا في محل أزت المرساة ولا أحمي حالي فبقررت بهمنيش حدا بقرر انه انا بدي افوت اساوي هيك هيك فتشيلي وكلهم بيقبلوها كانه كأنا سفاره. نعم. بقرر انه انا فايت على هاي البلد بدي احمي حالي فحدا بقدر يقول لي لا.
1: نعم
0: ممنوع حدا يأثر علي يقول لي ساوي هيك.
1: على اي حال احنا بنتمنى لك دايما الخير ويضلوا البحر هادي والبحيره كمان. صحيح البحاره بيعرفوش ربهم الا وقت الخطر كابتن بشاره؟
0: لا فيش في ناس مؤمنين كتير أكثر من اللازم. على كل حال برجيكم العيد أجواء العيد بطبرية على كيفك
1: يعني في أجواء وبيبحروا بالسفينة إن شاء الله الله يهدي بال الجميع. وشكرا لوقتك قبل ما تستلم دفة قيادة السفينة في طبرية. شكرا لك
0: حبيبي سادة الجميع وكل عام وانتم بخير.
1: الله يخليك يسعد صباحك كابتن بشارة. إذن بشارة شليان إنه هالشيء اللي شفتوه بوسائل التواصل الاجتماعي عن الطوشة, هاي الطوشة حدثت قبل ما يقارب 6 سنوات فقط. يعني مش حلو إنه تنشر كمان مرة. صباح الخير متابعا معكم. يلا.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: معكم عبر الويز بيبي شارك.
1: بيبي شارك بعرابي.
0: عيد أضحى مبارك.
2: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات، يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل، كل عام وأنتم بألف خير.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 118 قتيلا، وقتل صباح اليوم شاب في 24 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة يركا. وفي قرية شعب أصيب شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. من جانبها باشرت الشرطة التحقيق دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. لقي الطفل أور جلال حريش في 24 من سكان بلدة كفر سميع مصرعه مساء أمس إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع تراكترون في منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة حوسن في الجليل الأعلى. بدورها حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياة الطفل قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل ليتم لاحقا الإعلان عن وفاته. عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ صباح اليوم على إخماد حريق شب في مبنى سكني في مدينة اللد، وبحسب البيان أسفر الحريق عن إصابة 15 شخصا بحالة طفيفة جراء استنشاقهم الدخان. هاجم مستوطنون فجر اليوم عدة منازل في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين ألقوا بالحجارة باتجاه المنازل إضافة إلى تحطيم عدد من المركبات. دوت صافرة الإنذار صباح اليوم في مناطق عدة شمال البلاد، وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا عن رصد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان واعتراض معظمها. وأشار الجيش إلى سقوط صاروخ في منطقة كريات شموني دون تسجيل إصابات. من جانب أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطردبة جنوب لبنان. في السياق، انتهت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة جولة محادثات عسكرية مباشرة استمرت لساعات بين وفدي لبنان وإسرائيل في البنتاغون. وجاء في بيان للبنتاغون أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي انخرطا في محادثات عسكرية مثمرة ركزت على بناء أطر أمن واستقرار إقليميين. أنهى الرئيس الأمريكي ترامب الليلة الماضية اجتماعا استمر لنحو ساعتين في غرفة العمليات في البيت الأبيض.

0: من التوصل إلى تفاهم، إلا أن عددا من القضايا العالقة ما زال قيد النقاش. وأكد المسؤول أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. تسود أجواء حارة نهارا فيما تميل إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 31، الناصرة 28، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 26، النقب 29، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وبعد شكرا لزميلة ياسمين غميض بجولة أخبار التاسعة. تحياتي للي بيتابعوا معنا كمان لزميل عدي ياسين مايسترو الهندسة والتقنيات، الله يعطيك العافية عدي، وللمستمعين وأضحى مبارك لليوم الرابع، إن شاء الله دايما يكون خير للأمتين العربية والإسلامية من كل القلب.

0: قديش منستعمل يا ريت، ولكن عمره ما كانت تعمر بيت فريد الأطرش. وتحياتي للمتابعين معنا على الصباح، احنا والشمس جيران.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي، لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
4: إدارة طاقم وعاملين كيراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك، ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كيراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباكا الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: سوبر ستار مجدي كروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجدي كروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
2: في مكيف في تورنادو انفرت
4: عالشمس دائما.
5: شو خيا كل عام بخير؟ كيف بتحب نبدأ سيفوف المعايدات؟ عند عماتك بالأول ولا خلاتك؟
6: سلام، معك أبو الحروف. مهم إنك محافظ على صلة الرحم. ترتيب جولة المعايدات هاي عليكو. أضحى مبارك.
4: الشمس من حط النقط على الحروف.
7: وبتابع معكو، تحياتي لكم من كل القلب. أضحى مبارك أستاذنا الكريم مصطفى جبرين. صباح الخير.
8: صباح الوالد، كل عام وانت بخير. أضحى مبارك للجميع والجميع المستمعين إن شاء الله رب العالمين.
7: وانت بخير إن شاء الله، ينعاد علينا وعليك دائما وعلى كل المستمعين والمستمعات بالخير يا رب.
8: آمين يا رب.
7: آخر يوم العيد وين هيك ممكن تقترح للمستمعين اللي بعدهم مترددين وين يروحوا اليوم في الأماكن المسموحة بسبب الحرب؟ يعني
8: صحيح، لأنه منطقة الشمال هي منطقة مغلقة تقريبا، كل المحميات الطبيعية اللي فيها مسكرة نتيجة الأوضاع الأمنية الموجودة. فعشان هيك يعني اليوم هيك مقسم الرحلات، الناس مقسمة لعدة مناطق، لأنه اللي ما خرجوش خارج البلاد، فاللي سافروا لإيلات والبحر الميت بكرة بدهم يرجعوا، يعني بكرة بالنسبة لهم آخر يوم، لأنه هيك كانت الباكيج. الناس اللي ما طلعتش ضلت في البيوت نتيجة الأوضاع الأمنية ونتيجة الحياة الاقتصادية الصعبة، فضلوا في بيوتهم. فبدنا نعرض عليهم هيك كم منطقة اللي يزوروها لعله مثل ما قالوها يتجرعوا جرعة هواء نقي ويعملوا هيك لمة في أجواء طبيعية. خلينا نحكي منطقة الجلبو، الجبال فكوع الجلبو، هاي المنطقة كلها تسهل بيسان ومنطقة زرعين اللي هي بنهاية مرج بن عامر، منطقة صغيرة ولكن مكتظة في الأماكن السياحية. نبلش بمنطقة زرعين، قرية زرعين المهجرة اللي في مجال نبلش فيها مع أبنائنا، نمشي مسار حتى صغير هيك ننزل من قرية زرعين لعين الميتة، منطقة أول نعمل مطل حتى لو بدناش نمشي مشان نستغل السيارة نرجعها ونحطها في منطقة عين الميتة، وسهل جدا نكتبوا زرعين أو عين كزرعيل، فينا كل محل الحرش بتفوتوا عليه بتشوفوا لما في مطل حلو كثير اللي ببلش بداية كل منطقة الجلبوع ومنطقة سهل بيسان. نشوف منطقة عين حرود اللي كومي ومنطقة زبعة وتل يوسف، كل هاي المناطق جاية كوكب الهواء، مراحل غزلان نقدر نشوف مطل، مع انه مطل ارتفاعه مش عالي جدا ولكن بيساعدنا ابو اذا مش غلطان 60-70 متر ارتفاعه. ومنها بنترجل نقدر نشرح لأطفالنا ولأبنائنا الموجودين أساسا كيف كانت الزراعة في المنحدرات، بالذات لما كانوا يبنوا السناسل ويعملوا مدرجات زراعية.
7: أستاذ مصطفى، في حدا بيشرح من الأهل ولا بيحملوا هالكانون وهالمشاوي؟ في حدا بيشرح؟
8: والله قليل جدا الصراحة. تحرجش موقف، أنا أسود رأس بس صرت صار وجهي أحمر أحمر. ولكن منذكرهم إنه لما بيطلعوا بيحملوا الكوانين إنه طلعوا كيف المدرجات الزراعية، فلعله يعني يا رب يا الله.
7: نعم يا ريت.
8: فبعديها في مجال نطلع بالسيارة لعين الميتة، في عنا بركة المي اللي
7: عين الميتة. عين الميتة أستاذ مصطفى يعني لابد إنه ما يعرفوها، شو اسمها باللغة العبرية؟
8: عين إسرائيل.
7: عين إسرائيل.
8: اي نعم، عين إسرائيل.
7: نعم نعم، انت عارف يعني بدون كمان مساعدة
8: الأماكن.
7: نعم، في اللغة العبرية.
8: واللي بحطوا على الواز عين إسرائيل بيصلوا لمنطقة عين الميتة.
7: ليش سموها؟
8: عشان هيك سموها عين الميتة. ليه؟ لانه هي نبع نابض. نعم. فبكون فيه جريان وقت معين بعدها الخزان الجوفي بيصير فارغ، فبتقعد فترة ميتة. يعني ما فيش مي،
7: يعني وادي
8: ما يتعبى الخزان.
7: نعم.
8: بنبض مره واحده وبعيش، فعشان هيك سموها عين الميت، بتروح عليها مرات فيش فيها مي، ولكن بركه المي دائما مليان.
7: نعم. من الاوديه الكاذبه يعني. نعم
8: صحيح صحيح. فبكره بدي نقدر غاد نقعد قاعده حلوه كثير في احضان الطبيعه، دائما نحافظ على النظافه، لانكم كلكم انظف مني اكيد، فهي للتذكير. فبعديها في مجال اللي بده يطلع على بس يستنشق هواء جبال الفكوعه.

0: نعم.
1: في عندنا عدة مجال، عندنا جبل الكليلي، قاعدة غادي، كتيف شاقول، في عندنا منطقة الهار بركان، جبل الشيخ بركان، مطلات حلوة كثير، قاعدة حلوة كثير، تقدروا تقعدوا، بس غاد فيش حمامات، وكمان بعين الميتة فيش حمامات، انتبهوا. في مجال اللي بدهم حمامات وبدهم محل اللي أكثر فيه مي وقعدة وإلى آخره، يطلع على باركة معينوت. باركة معينوت سجلوا، اللي هي المجمع المياه، عندنا عين الضبعة، عين الجوسك، ووادي جمعين، احد هي قريبه من الساخنه على فكره، اللي بده يفوت على السخنه بينك برك سباحه، وبنعرف كلياتنا كلها بدهم يشرح عنها، الكل بيعرفوها، هي احمل كانونك واطلع. ولكن بالدخله قبل تفوت على الدخله، وين الدخله الرئيسيه للسخنه، على ايدك اليمين في طريقة ربيع مباشره تفوتها، في هناك بارك كبير بعد 50 متر، بتوقف السياره وبتترجلوا، في مجال تستأجروا سيارات كهربائيه تصلوا لعين الضبعه، تحطوا غراضكم غير تشوفوا حد عين الضبعه، بركه مي بتجنن، عين الجوسك اجمل واجمل، الجوسك يعني القصر، عين القصر في اثار غاد كمان، وبتقدروا تتعرفوا على الاثار، فوتوا على جوجل اقروا على الاثار مشان نسهل وما نضيعش، مش نضيع الوقت، اكيد نضيعش وقت. في مجال نشرح عنها بوقت ثاني، مع انه شرحنا عنها قبل مسبقا. عندنا وادي جمعين اللي هو بالعبراني ناحيه الكيبوتسين، جمعين تجمع الاودي، يد الاودي، فينك على طول الواد مجال نقعد، بس بدك تاخذوا تمشوا ابو 100 متر وانتم حاملين اغراضكم. فعمليا في مقاعد قدام البركه، في بركه مي ملائمه لكل الاجيال لثلاث سنين، حتى طبعا ثلاث سنين احنا ننزل مع الاهل بدون شك، يعني مش كل ابني صار غواص بثلاث سنين. فمهم جدا. في عنا المشي في الينبع، النبع نفسه بنقدر نمشي، نبلش من بدايته حتى نفوت العبارة ونزحق ونتسحسل بقلبها ونصل لعند البركة بعدها. منطقة جميلة جدا، اللي بحب الأثار، في عنا أثار بيسان اللي هي المدينة الرومانية القديمة، المدرج الروماني للحصن، عن الحمامات الرومانية في مجال نشرح غاد، حتى بتقدر تستعينوا في الرجال المحمية اللي بيشتغلوا غاد، الموظفين بساعدوك وكمان بيعطوك أوراق شرح، حلو كثير. اللي بحب الأثار كمان بيطلع على كوكب الهواء، أحد القلاع الجميلة جدا، الصغيرة جدا ولكن المعقدة جدا،
0: كوكب الهواء يعني أنت
1: كوخافة يردن،
0: كوخافة يردن، نعم، على الويزن اللي ما بيعرف أكيد، نعم
1: صحيح،
0: نعم.
1: فهي برضو مطال استغلوه، في مجال تقعدوا غاد تشوفوا على الجبل، في مطال حلو كثير على كل جبال لعجلون، بتشوفوا قلعة الربط، بتشوفوا مناطق عجلون كلياتها، مناطق
0: الأردنية
1: أكيد. الأردنية أي نعم, نعم. حلو كثير، حتى جبل المقياس، وتشوفوا كمان بحيرة طبرية من نفس الموقع غاب، حلو كثير المنطقة، فينا كثير كرة عربية، تاريخ كثير، من الرصاص، الطرق اللي كانت القديمة اللي تربط لحتى مدينة الناصرة، فأثار وتاريخ عريق جدا. اللي بحب طبعا منطقة الكرمل بالذات سويسرا،
0: نعم، إذا انتقلنا يعني من منطقة الجلبوع فقوعة إلى الكرمل، كمان ممكن
1: الكرمل.
0: يعني اقتراح آخر إلى جبال الكرمل، نعم.
1: القريبين من المنطقة بدهم يسافروا بيقدروا يسافروا ويطلعوا على أو يتعرفوا على منطقة جديدة اللي هي جبال الكرمل، في عندنا سويسرا الصغرى مقابل الجامعة مباشرة، الدخل الجامع الحيفة قبلها ب 100 متر، على بدل ما تفوتوا على اليمين ادخلوا على الشمال، بس الطريق بتوصلكم لعند الحرش اللي هو حرش سويسرا الصغرى، في مجال تعملوا مسارات، تمشوا في مسار سويسرا الصغرى وتروحوا وترجعوا،
0: نعم.
1: عشان السيارة تضل محلها لعند ما تصلوا الواد المنحدر، تشوفوا منظر جميل جدا في الأخدود، كيف المي اخترقت الواد، اخترقت الجبل آسف، وكونت الأخدود الجميل، بتشوف البحر منها نباتات عديدة جدا، من السنديان مناخ حوض الأبيض المتوسط بدون شك، اللي هو فيه النباتات الكتلة بالسنديان، الخروب، السريسة كلياتها، البلان، فيعني بالذات هي منطقة خضار جميلة جدا، في مجال في حمامات، في مجال تشوي، انت انا بركز على الشوي لانه كل بده يشوي لحمه يعني بدون شك بهالايام،
0: نعم اكيد،
1: لانه اللي بيعملش بشويش لحمه جرم يعني،
0: انتم مش معيد الاضحى يعني،
1: ايوه. ففي مجال لحمامات، في مجال لمي، وهذا الشيء بيسهل عليكم بالذات مع اطفالكم، طبعا في مجال تعملوا عده اوديه غاد بالمنطقه، فيها مليئه بالمسارات الطبيعيه، ولكن بدنا نركز على المحلات السهله بهذا اليوم. طبعا بدي نكمل منطقه يزور حيفا بعديها، بقدر يزور وادي النسناس، اول بده يشوف شو لحمه، وادي النسناس احد الاحياء القديمه جدا لمدينه حيفا، اللي هو كان اول بناء لخارج اسوار حيفا، فيه محلات تجوال، فيه روعه، تصبع على الناس، تضحك بوجوههم، اروع واروع، تشتري

0: حوار ما تشتري بندورة تشتري شغلات.
1: نعم.
0: اختلطوا بالناس، اختلاط بالناس حلو كثير وبجنن يعني. طبعا اللي بده يطلع فيه كمان نقدر نزور البهائيين بدون شك، مطل البهائيين نتعرف على تاريخهم على حياتهم، راح نذكر ان شاء الله رب العالمين بشكل موسع اكثر في الحلقات القادمه ان شاء الله.
1: نعم.
0: ان وقفت الحرب قول يا رب امين
1: ان شاء الله.
0: طبعا اللي موجودين في ايلات معلومه عامه صغيره هيك، الموجودين في البحر الميت وفي ايلات، هذول الناس اللي بدها تروح بكره اليوم يعني تقدر تستغلوه بعد الدنيا بكير الساعه 9 ونص الصبح، استغلوا في عندكم تزوروا منطقة بالذات لأنه الكل طالع مع أطفال، مش كل شيء بس فندق وأقعد في الفندق. في عندكم منطقة بارك تمنع اللي هو وادي الطلح، الطلح يعني الصنط، شجر الصنط اللي معروف عنه السيال، مشهور جدا لمنطقة إيلات اللي بنسميه الألاكسيا. هذا الاسم من ذكر مرة واحدة فقط لا غير، دون ذلك كل الأسماء كانت منطقة تمنع. منطقة تمنع فيها مناظر جميلة جدا،
1: نامية مناجم النحاس كما أعتقد
0: يمكن. بدون شك بدون شك لم تحكي مناجم النحاس كانت أهم بكثير سمعتها من النفط اللي بنقاتل عليه اليوم أستاذ فهمي.
1: نعم نعم.
0: وراحين مرة نتطرق لموضوع النحاس كيف كان اللقاء الديني، اللقاء السياسي، القتال السياسي عليه، فعشان هيك بنروح عند أعمدة سليمان. لما نصل أعمدة سليمان بنلاقي مجمع ديني، المعبد الروماني والمعبد الكنعاني، وناهيك أيام سيدنا سليمان عليه السلام في نفس الفترة، وتجمع ديني في نفس النقطة، وهذا الاتفاق اللي بعد كان بعد حروبات كثيرة. طبعا بنشوف هناك الفطر الطبيعي كيف تكون الفتروش أو الفقع البترياء الطبيعية، كيف شكل صخرة كبيرة بشكل فقع جميل جدا، المناظر جميلة جدا، كمان الصخور، ألوان الصخور، الجرانيت، الرؤوليت كلها تعرف عليها، كسن الكونغرميرات، الرسوبية، المناظر في الطبيعة، أعمدة سليمان كيف تكونت الأعمدة العظيمة. نعم. هي أعمدة سليمان.
1: هذا الاقتراح أستاذ مصطفى للي
0: بإيلات، بإيلات ما حد يطلع له، مش كل بدأ يطلع وقعد يمد بحالي.
1: نعم.
0: موجودين في إيلات، لأنه بعرف إنه بكرة قسم كبير يعني معظم اللي سافروا لإيلات بكرة بيسلموا الغرف يعني بكرة بروحوا.
1: نعم إن شاء الله.
0: عشان هيك أنا بعطيهم يستغلوا هذا اليوم
1: مروحين. نعم
0: بدون شك.
1: نعم.
0: وبغير مع الأطفال في هناك بتعبوا رمل ملون مع بعض، بتشاركوا أطفالكم بمناظر حلوة. كذلك الأمر هاي في بارك تمنع بنحكي عن وادي الطالح، بتحكوا لهم عن النحاس، في هناك فرانت النحاس، خذوا معلومات لأنه في فيلم بيشرح عن المعلومات بشكل واسع جدا، وفيلم جميل جدا كمان في البداية.
1: نعم.
0: طوروا كثير. نعم. طبعا اللي بحب يمشي بالطبيعة الأخدود الأحمر.
1: نعم.
0: كينيون أدوم سهل جدا، اكتبوا على الويز كينيون أدوم تصلوه، بتعملوا لفة وبترجعوا يعني مع السهم، امشوا من أول ما تصلوا الباحة تشوف شجر الصنط اللي حكينا عنه هسه قبل شوية.
1: نعم.
0: بتبلش تنزلوا في الأخدود نزول آخر الوسعة، في عندكم وسعة بتطلع إيدك اليمين في هناك إذا مش غلطان علامة حمراء بترجعك لنفس المنطقة اللي كنت فيها أنت.
1: نعم.
0: بس بالرجع بدك تأخذ الحضر لأنه أنت ماشي على منحدر. فعشان هيك بس هي سهل للعائلات، بروحوا أكيد راح تلاقوا عائلات عربية ويهودية في المنطقة السيارات تمشي مع بعض.
1: نعم.
0: هذا بيسهل.
1: نعم.
0: طبعا ضرب الحجاج اللي بيشوف ضرب الحجاج بقدر فوق جبل سليمان كبال جبل حزكياهو، أو إذا بده كبال جبل حزكياهو سكروه من ناحية أمنية كبال هاري شاي، بيطلع فينك بوقف عيده اليمين وهو طالع على جبال إيلات بيشوف طريق الحجاج اللي كانوا يمروا فيها قبل 48، وعند عين قطرات كيف كانوا ينزلوا الشباب يعبوا مي ويرجعوا ينطوا الحجاج، برضو منطقة جميلة جدا.
1: أستاذ مصطفى حبيبنا
0: حبيبي،
1: أنا بدي أشكرك يعني هالجولة الدسمة اليوم اللي أعطيتها للمستمعين
0: عشان اللحم الكوليسترول سيدي أستاذي حبيبي.
1: نعم شكرا لك وكل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير يا رب يا الله، وبس انطونا صور حلوة، بعثونا صور حلوة.
1: نعم.
0: عن مشاركتكم في الرحلات أفضل ما تبعثونا صور كراسي. الله. نعم. يحمانا، هدوا البال يا جماعة،
1: صور الكراسي
0: في مثل فرنسي بكون مشان تمشي خطوة لك قدام ارجع 10 لورا، احنا خلينا. نعم. نرجع واحدة بس لورا، والله لنزيد المحبة بيننا وبين بعض، بس نضحك بوجوه بعض قولوا لبعض صباح الخير، بتخسرش ولا شيء.
1: بس للتنويه أستاذ مصطفى، قضية الكراسي هذا حدث قبل 6 سنوات، والصبح تحدثت مع اللي كان قائد السفينة آنذاك، ونشرينا إسا مشان تشويه يعني.
0: الله يخليهم.
1: الله يخليهم. نعم نعم، اي حال يعني بعد فينا خير يا استاذنا ان شاء الله.
0: اكيد اكيد
1: بخير.
0: الامل فينا ليوم الدين ان شاء.
1: نعم.
0: الله الضوء اللي بعيد في اخر نفق هذا مش ضوء، هذا بده يكون ان شاء الله شمس بحد ذاتها.
1: نعم.
0: لانه احنا تعبانين عن جد يعني تعبانين من كل. نعم. يا رب توقف الحرب، مش بس حرب، الحرب بينه وبين بعض وما شابه.
1: نعم.
0: ذلك نتكاثر عشرات خفيفة يا رب.
1: نعم.
0: يهدوا النفوس والله، اطلع اخسر وقتك واربح مستقبلك، اخسر وقتك.

0: زوجتك، اربح ابنك. فهيك يعني دائما كل خسارة فيها ربحة إذا
1: أستاذ مصطفى
0: قدامك.
1: شكرا لك
0: قدامك والله يكون عسل علينا.
1: شكرا وكل عام وانتم بخير. إلى اللقاء.
0: وانتم بألف خير. إلى كل جميع المستمعين يا رب.

0: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
1: طشة العيد وفرحة العيلة بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
2: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
3: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
2: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
4: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
3: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
4: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: شاور مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاور مخازن، شاور معجل، شاور مخروف وشاور محبج والسلطات طازجة يوميا. شاور مخازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبوعليم. للطلبيات 049-555-237. وأضحى مبارك.
6: وبعد الإعلان نلتقي الكاتبة فوز فرانسيس رئيسة لجنة مسابقة إبداع طلاب المدارس الثانوية، لكن خلينا شوي إلى استراحة طربية ثم لقاء مع الكاتبة فوز فرانسيس.

0: وبعد ملح بركات متابعة معكم ولقائنا مع الكاتبة والأديبة فوز فرانسيس. أسعدتي صباحا سيدة فوز. عفوا.
1: أهلي صباح النور.
0: يعطيك العافية وأضحى مبارك كذلك يمكن أن نقول. نهني دائما الجميع. هالمرة ما في سؤال للتعجيز. نتحدث عن مسابقة إبداع طلاب المدارس الثانوية اليوم 30/5 ما هيك؟
1: نعم.
0: من نظم هذه المسابقة سيدة فوز؟
1: اتحاد العام للكتاب الفلسطينيين الكرمل 48 للسنة الثانية نظم هذه المسابقة.
0: نعم. أين تجري، أين تقام هذا المساء؟
1: لا ليس هذا المساء،
0: ليس هذا المساء، عفوا الأسبوع القادم،
1: الجمعة القادم.
0: نعم.
1: سيقام الاحتفال أيضا للمرة الثانية في المدرسة الثانوية في قرية كوكب أبو الهيجة.
0: نعم. هل كان في إقبال من قبل طلاب المدارس لهذه المسابقة؟
1: الحمد لله كان هناك إقبال جيد.
0: نعم.
1: رغم كل الظروف التي مررنا بها، مع أن المسابقة بددنا موعد استقبال النصوص إلى شهر آخر حتى نهاية شباط الماضي، كان هناك إقبال لا بأس به.
0: نعم. يعني لابد أنه نسأل،
1: هناك كان مسابقات أخرى من قبل جهات ومؤسسات أخرى هذه السنة.
0: نعم. كم مشارك ومشاركة كان في هذه المسابقة فوز؟
1: بعد كل التصفيات وصلنا إلى 47 نصا سيشاركوا في الاحتفال، ونصوصهم سوف توثق في كتاب

0: فجر النور قبل أيام قليلة.
1: البواكير كما أعتقد.
0: البواكير نعم.
1: نعم. وهذا الكتاب يعني يحتوي على النصوص التي اختيرت لتكون من الأوائل.
0: نعم، كل طالب نصه لا أما كل الشروط التي وضعناها هذه السنة. طبعا أحد الشروط الهامة كان أن يشارك طلاب العاشر، الصفوف العاشرة والصفوف الحادية عشرة هذه السنة. السنة الماضية كان أيضا كان طلاب الصفوف الثانية عشرة، هذه السنة فقط عاشر وحادي عشر. في طلاب من المدارس أرسلوا من الصف التاسع والصف الثاني عشر، فالتزمنا القرار الذي اتخذناه في البداية.
1: نعم، يعني الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين الكرمل 48 لابد أن يكون له هدف من إقامة هذه المسابقة. ما هو الهدف أستاذتي فوز فرانسيس؟
0: الهدف الأول هو تشجيع طلابنا على الكتابة الإبداعية، على تعلقهم وتمسكهم باللغة الأم، اللغة العربية، هذه اللغة الأجمل والأروع برأيي. هذا التواصل الذي نهتم به إن يتمسك الطلاب، يحب اللغة، نرى عزوفا كبيرا عن اللغة في الفترات الأخيرة، ودراسة الطلاب للغات الأخرى الإنجليزية وغيرها، حتى لغات أخرى أجنبية. فمهم جدا لغتنا، ونحن اتحاد كتاب نسعى دائما لتطوير مشهدنا الثقافي في البلاد.
1: نعم.
0: هذه أمور تهمنا، وهذا رؤيتنا أيضا، هذه رؤيتنا.
1: نعم، ليست المرة الأولى كما أعتقد.
0: هنها المسابقة للسنة الثانية.
1: للسنة الثانية، نعم.
0: نعم.
1: نعم، واللجنة التي ستقيم أو ستختار الفائزين ممن تتألف لو سمحتي؟
0: تتألف من أعضاء الاتحاد، وكلهم أعضاء في الأمانة أيضا هذه السنة. الدكتور روز يوسف شعبان، أستاذ حسين كماني، أستاذ ماجد دراوشي، الأمين العام للاتحاد مصطفى عبد الفتاح، نائب الأمين العام الشاعر زاهر مولف، وأنا فوز فرانسيس.
1: نعم، الاختيار حسب ماذا؟ هل يعني حددت نوع القصة إذا أمكن، في توجيهات معينة، عدد السطور، لابد من هيك شيء؟
0: حددنا أن يكون النص لا يتجاوز 4 صفحات ونوع الخط وكبره، ولكن الأهم لم نحدد المواضيع شعرا أم نثرا.
1: نعم.
0: وضعنا مئشار خاص لهذه النصوص، ناحية المبنى، المضمون، والخاتمة، من ناحية اللغة إن كانت سلمة صرفا ونحوا، ترابط الأفكار.
1: نعم.
0: تقسيم الموضوع إلى فقرات، علامات الترقيم، الإملاء أيضا. نعم. كل هذه الأمور، ولكن المواضيع كانت حرة.
1: نعم. يعني هذه الأمور، هذه الشروط المتسابقين والمتسابقات عرفوها سلفا، يعني قبل ما يبدوا يرسلوا إنتاجاتهم.
0: طبعا كان هناك تواصل مع المدارس ومعلمي اللغة العربية والمركزين، تواصل شخصي في البداية عن طريق الاتصال الهاتفي بكل مدرسة.
1: نعم.
0: هناك مدارس لبت الطلب، هناك مدارس كان صعبا عليها هذه السنة الظروف خاصة بالمدارس.
1: نعم نعم. البداية عادة يعني أنتوا تقروا ما كتب. أنا بذكر قصة عن رئيس تحرير صحيفي، أنه كانت واحدة تبعث له دائما قصة ويرميها بسلة المهملات، فبالآخر وصلت لعنده قالت له ليش أنت بتعملك؟ قال لها أنت لما بتاكلي بيضة مسلوقة إذا فتحتيها أول إشي لقيتيها خربانة بتكمليها. فإذا بنتأمل أنه كل القصص تكون مش هيك. ها إن شاء الله إن شاء الله.
0: لا هكذا. هناك قصص بعض النصوص القليلة جدا جدا لا تتجاوز أصابع اليد. تم رفضها لعدم توفيها الشروط المطلوبة.
1: نعم. مين أكثر الطالبات ولا الطلاب اللي بعتوا؟
0: هذا سؤال دائما يسأل.
1: نعم.
0: الطلاب الذكور هذه المرة أيضا أقل من
1: الفتيات.
0: من الفتيات.
1: نعم.
0: ولكن في إقبال من يعني 10 طلاب ذكور مقابل 37 طالبة. هذول النصوص اللي راح يعني يتواجدوا في الكتاب.
1: نعم. والكتاب البواكير كما تفضلتي. نعم. أي كلمة بتحبي توجهها للمتسابقات والمتسابقين اللي يمكن ما رايحين يحملوا اسمك في النهاية؟
0: لم أفهم. لم
1: يحملوا اسمك. للمتسابقين اللي يمكن ما يحملوا اسمك في نهاية المسابقة، أي كلمة بتوجهون؟ حظا أوفر يمكن للمرة القادمة أن لا يفوز يفوز يعني. نعم.
0: طبعا. الأمل والحب اللغة يعني هذا أمر منذ الصغر يعني يدخل إلى قلب الإنسان أن يتمسك باللغة. اللغة جميلة، اللغة تعطي مجال للتفكير للحلم. فكل طالب عنده هاي الموهبة يعني بطلب أن ينموها. طبعا في المدارس معلمو اللغة والإدارة كل من يعمل في المدرسة من واجبه أن عندما يرى بذرة معينة عليه الحديث ينميها يدعمها يحفزها على الكتابة. وكل هؤلاء الطلاب الذين تقدموا السنة يعني يكفيهم أنهم حاولوا، وهذا أكبر إنجاز أنهم حاولوا وأرسلوا. طبعا في نصوص وصلتنا من القدس أيضا سنعمل على نشرها إن أمكن في موقعنا وصفحتنا.
1: نعم. بدي أشكرك من إذاعة الشمس، ونحن سنتابع إن شاء الله الأسبوع القادم هذا الموضوع، هذه المسابقة. بوركتم، يعطيك العافية.
0: هناك فقط. نعم. إن سمحت لي.
1: تفضلي.
0: يعني نحن في الاتحاد معروفون أننا نحن نقوم بتمويل كل فعالياتنا، ولكن هذه السنة أيضا مشكورين الأشخاص جبران عبد الفتاح الذي قدم كل الجوائز للمراتب الخمس الأولى. الجائزة الأولى هي ستكون حاسوب مقال. أيضا الشكر لكل أعضاء المجلس في كوكب أبو الهيجة.
1: نعم.
0: رئيس نضال نضال الذي قدم القاعة والضيافة وكل شهادات للطلاب والدروع للأشخاص.
1: نعم.
0: وشكر خاص أيضا لأعضاء عضوي الكاتب فهيم أبو ركن والكاتب سهيل عساوي على تقدمة الكتب الهدايا غير الكتب التي أصدرناها الكتاب البواكير. هناك كتب أخرى مهدى لكل الطلاب تقدمات فهيم أبو ركن وسهيل عساوي. فلهم. نعم. جميعا جزيل الشكر.
1: ولكم التقدم، وإن شاء الله تبقوا يعني منبرا ومشعلا للإبداع لطلابنا تشجيعا لهم. الكاتبة فوزي فرانسي، شكرا لك رئيسة لجنة مسابقة إبداع طلاب المدارس الثانوية التي يرعاها اتحاد الكتاب الفلسطينيين الكرمل 48. وسعدت صباحا.
0: وصباحك أجمل. شكرا. شكرا لك.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. شكرا.
1: وكمان بشكر الكاتب والأديب العزيز علينا دايما أستاذنا زاهر بولوس، تحياتي لك. صباح الخير. ولنحلق مع

0: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لمسافات.

0: مشروعك كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لورد ترشيحة. احجزوا مكانكم الآن. بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
2: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
1: جمعنا كل الفرق.

0: من فروع محصنيها حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصنيها حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
3: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
4: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
2: شاري انا بالطريق.
5: هنا اذاعه الشمس
6: 101.91.1 FM.
5: اذاعه الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. علم أن ضحية جريمة إطلاق النار فجر اليوم في بلدة يركا هو الشاب سامر حلبي في 24 من عمره، وارتفعت بذلك حصيلة القتل العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 118 قتيلا. من جانبها باشرت الشرطة التحقيق دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. أصيب صباح اليوم عامل يبلغ من العمر 67 عاما إثر سقوطه من ارتفاع 3 أمتار خلال عمله في أحد المحال التجارية في مدينة حيفا. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقل بحالة متوسطة إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. هجم مستوطنون فجر اليوم عدة منازل في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين ألقوا حجارة باتجاه منازل السكان إضافة إلى تحطيم عدد من المركبات. في غزة أكدت مصادر طبية أن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح في مختلف مناطق القطاع، وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار إلى 922 قتيلاً. في لبنان أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا بإخلاء قرى ميفدون وشوكين وزبدين والتوجه فورا إلى شمال نهر الزهراني، وقال الجيش أنه سيعمل بقوة في هذه المناطق بسبب خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. في السياق، ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل الليلة الماضية، انفجر أحدها في كريات شمون دون تسجيل إصابات. في غضون ذلك، انتهت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة جولة محادثات عسكرية مباشرة استمرت لساعات بين وفدي لبنان وإسرائيل في البنتاغون. وجاء في بيان للبنتاغون أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي انخرطا في محادثات عسكرية مثمرة ركزت على بناء أطر أمن واستقرار إقليميين. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هاجست أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق. وأكد وزير الدفاع أن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي قادرة تماما على استئناف الحرب مع إيران. وشدد وزير الحرب على أن الرئيس الأمريكي يتحلى بالصبر ويريد إبرام صفقة كبيرة تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خارج

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: شكرا لزميلة ياسمين عماد، بتابع معك. يعني أنا لما بفوت على الاستوديو بعد ياسمين عماد بقول لها اجوا الشياطين راحت الملائكة. دكتور جوني صباح الخير.
1: صباح الخير ابو فادي، صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
0: شو هالمثل هذا من وين؟
1: والله تعرف هذا انا حيرني، تعرف نسمع احنا دائما على فكره.
0: نعم.
1: يعني اي محضر اجتماعي بنقعد فيه بقول لك اجوا الملائكة طلعوا الشياطين.
0: انا قلت العكس اليوم.
1: انا عارف وبتعرف يعني هذا جزء من تراثنا وتقاليدنا وثقافاتنا، ودي احاول انا تعرف كل وقت افكر بهالجملة هاي، بنستعملها دائما احنا على فكرة، بس ساعات افكر فيها ماليا منين اجت الفكرة. الفكرة في الاساس هي فكرة متوارثة من قديم الزمان على مكانة الشيطان اللي يعني مجسد في كل الثقافات في كل الديانات. كثير من المفكرين والفلاسفة أعطوا تفسيرات على قضية الشيطان أكثر مما أعطوا تفسيرات على موضوع الملائكة. يعني في كثير تفسيرات، حتى في بعض الأديان بيعتبروا أنه الشيطان كان ملاك قبل ما يسقط في الشر.
0: نعم.
1: فمنين اجت الفكرة هذه؟ يعني فكرة الشيطان، فكرة الإبليس، احنا كمان بنقول له طبعا بالعربي تسمية أخرى. هلا الشيطان باللغة العربية من شطنة، يعني بعودة. لأنه الشيطان الشيطان بعودة عن الخير وعن طاعة الله.
0: نعم، احنا بنستعمل بالعربي وين شاطط، يعني وين ما بتعيد.
1: تماما نقول بشط، مثلا واحد بشط في الكلام. هلا الكلمه كمان جاي من شاطه، يعني افترق. فقول انه الشيطان مخلوق من نار ومصيره جهنم، ومن هون احنا بنقول شاطه الطبخه
0: مزبوط، او الحليب يمكن مرات. نعم
1: مثلا يعني او بتقول مثلا عن شخص مثلا استشاط غضبا.
0: نعم،
1: يعني هم بتشوف الكلمة أصلها طبعا أرامي وعبراني من شطان، وخففوها لشتان يعني المعارض أو الخصم، هي معناها.
0: نعم.
1: هلأ مقابل هذه الكلمة في عندنا إبليس.
0: نعم إبليس.
1: تعرف بمصر هم بنشوفها بكل المسلسلات والأفلام، يا أولاد الأبلسة.
0: نعم.
1: بيجمعوها بمصر. يعني يقول أبلس الرجل، يعني إذا انقطع ولم تكن له حجة، يعني سكت.
0: نعم.
1: فالكلمة كيف أنا وجدتها في بعض المصادر مأخوذة قد يجوز من اليونانية، من بلسة بمعنى انقطع عن الخير. يعني يمكن البعض بيقول لك يمكن من هون اجت كلمة بلصة. عن واحد مثل بلاص.
0: نعم.
1: يعني بيخدع وبسرق
0: ومستغل. نعم
1: وبستغل بالضبط. هلا ورد ذكر ابليس في القران الكريم 11 مره، وكل هاي المرات تشير الى كونه رمز للشر، ويحذر الانسان من ابليس. في سوره الكهف، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. فهون ظاهرة الإبليس أو ظاهرة الشيطان يعني موجودة في كل الديانات، سواء كانت الديانات التوحيدية السماوية أو الديانات الغير سماوية أو المسمية إحنا الوثنية أو التعددية إلى آخره. في الكتاب المقدس، يعني في الديانتين اليهودية والمسيحية، في له تسمية أخرى اللي هو بعل زبوب أو بعل زبول.
0: زبول.
1: اسم.
0: نعم.
1: البعض بيعتقدوا أنه يمكن يكون أصلها يعني يرد إلى إله بعل اللي كانوا يعبدوه الكنعانيين، والإسرائيليين كرهوا آلهة الكنعانيين فاعتبروا زعيم الأبالسة، يعني زي ما احنا نقول زعيم. نعم. الشياطين. فحقروه بتحويل اسمه إلى بعل.

0: الزيزل بعل زبول بعل زيزل يعني هو إله القمامة أو إله الحثالة.
1: نعم الشيطان.
0: حتى بهذا المستوى كان في يعني نوع من تنافس بهالموضوع. هلا في الغرب في الثقافة الغربية وأعني بها من اليونانية إلى اللاتينية إلى إلى إلى, إلى أطلقوا عليه اسم لوسيفور. ومن وجهة كلمة لوسيفوروس. وحتى إنه في فيلم اسمه لوسيفور.
1: نعم.
0: فيلم. معناه كلمة لوسيفور من اللاتينية. وطبعا هنا كان موجود في الميثولوجيا الغربية يعني حامل الضوء.
1: حامل الضوء.
0: كان وكان يطلق على كوكب الزهرة أو نجمة الصبح.
1: نعم.
0: ولكن هذا حامل الضوء تمرد فأصبح شيطانا. يعني اللي بتمرد على الشيء اللي متبع
1: بيصير
0: شيطان.
1: المعارض يعني المعارض.
0: المعارض.
1: نعم.
0: إذا رجعنا إحنا لحضاراتنا بين النهرين أنا كتير بهمني هذا الموضوع أبو فادي لأن هذه كانت حضارات جدا راقية إذا بتحكي عنها من 5000 سنة قبل الميلاد وما قبل. يعني بلاد ما بين النهرين العراق يعني نقول إحنا الديانات والثقافات السومرية والبابلية والأكادية وإلى آخره يعتبروا الكون ساحة معركة ومواجهة بين الخير والشر. وعندنا أفضل نموذج ملحمة جلجامش.
1: نعم.
0: اللي فيها ظهرت شخصية شريرة بهذه الملحمة واللي يعتقد أنه كان إلى تأثير كبير جدا على سفر التكوين على التوراة.
1: نعم.
0: هلأ بالديانة الفارسية القديمة اللي احنا بنسميها زرادشتية العالم مشغول بقصة إيران.
1: نعم.
0: إله النور والخير هو أهورا مازدا.
1: أهورا مازدا.
0: وإله الشر اسمه أهريمان. إله الشر اسمه أهريمان.
1: نعم.
0: في الثقافة المصرية القديمة الفرعونية أو الديانة القديمة في عنا الإله ست يقتل أخيه أوزيرس فيصبح إله الشر ويتزوج من أخته نفتس و قتل على يد حرس ابن أخيه أوزيرس يعني معركة بين عائلة الآلهة فيعتبر ست شرير
1: يعني
0: وشيطان.
1: كمان اليونان كان معارك بين الآلهة دكتور جولي
0: 100% هاي معي مقراها بالإلياذة والأوديسة بشكل كبير.
1: نعم.
0: جدا.
1: نعم.
0: تماما.
1: نعم.
0: تماما. إذا نرجع لسفر إشعياء بالعهد القديم بيقول هناك يهوى إله اليهودية ما قبل السبي البابلي خلق الخير والشر بيقول هناك مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر أنا الرب صانع كل هذا.
1: نعم.
0: يعني هون بيعطينا على فكرة الخليقة أنه أيضا الشر يعني بحسب هذا النص مصدره الخالق. عندنا يمكن إحنا أشهر قصة اللي هي قصة جنة عدن الحية اللي أغوت آدم وحواء.
1: نعم.
0: مثل ما بنقرأ بسفر التكوين هون بيظهر الشيطان ككائن خارق للطبيعة ومستقل عن الله خالق العالم ويتحدى. عندك كمان قصة أيوب في في في المعروفة في اليهودية والمسيحية والإسلامية وإلى آخره. في العهد الجديد يظهر الشيطان بعدة مواقع يمكن أبرزها عندما جرب السيد المسيح على جبل التجربة دير القرنطل قرب أريحة. فالمسيحية تعتبر أنه الشيطان ملاك ولكن وقع في عالم الشر. هلأ بتعرف أنت أنه يعني الشيطان برمزوله بالحية بالثعبان ويعني يجوز أنه يكون هذا يعني شيء مصدره هذه الأساطير أو هذه الخرافات اللي موجودة من عصور قديمة جدا البعض برمزوله بالتنين.
1: نعم.
0: يعني نعرف إحنا أنه الخضر
1: اللي قتلوا مارجريز. نعم. نعم.
0: تماما. فمنلاحظ أن هذه الديانات اليهودية المسيحية الإسلامية بتعاملوا مع هذا الموضوع بكونه هو يعني مصدر للشر. لكن اللي لفت نظري أبو فادي شيء جدا رائع لازم نعرفه.
1: نعم.
0: ويعرفوه المستمعين في اليزيدية في العراق أي ديانة قديمة جدا بعد في منهم عدة عشرات ألاف وتعرضوا من داعش والقاعدة إلى مجازر رهيبة جدا وإلى ترحيل ونزوح. بقول لك هناك أنه عند هذه الديانة ما في شيء اسمه كيان أو صورة وصفية للشر.
1: نعم.
0: يعني برفضوا أن يذكروا كلمة شيطان تطور لأي درجة حتى تكون حياتهم كلها مليئة
1: بالبركة والفرح
0: بالبركة. نعم. والخير. هلأ تعرف كل هاي المعتقدات الدينية والأساطير بتنتقل لثقافات

0: يعني كيف بيقولوا بسرعة هائلة جدا، يمكن اليوم كمان تنتقل بسرعة بسبب شبكات التواصل الموجودة، بصير جزء من أمثالنا الشعبية. يعني خذ مثلا، بقول لك زي ما قلنا احنا افتتحنا بمثل شعبي،
1: نعم.
0: بقول لك مثلا العجلة من الشيطان،
1: نعم مزبوط.
0: يعني ما تتسرع،
1: ايه.
0: بقول لك ما بيمدح نفسه إلا إبليس،
1: مزبوط.
0: اللي بس بهمه نفسه يعني إبليس،
1: نعم.
0: ارضينا بالهم والهم مش راضي فينا،
1: مش راضي فينا.
0: وقال إبليس يا رب كفيني، يعني بضربوه الوصف الشر اللي برفض، حتى انه يعني يكون شر حده، يعني بده يكون الشر الاعظم. هلا باوروبا، وهذا اشي ظريف جدا اعجبني، يمكن احنا لازم كمان نتعلم بعض الامثال الشعبيه، بقول لك عندما يستعجل الانسان يبتسم الشيطان.
1: حلو، نعم.
0: هلا في الوقت الذي لا يصيد فيه الشيطان يكون مشغولا في حبك شبكته.
1: نعم.
0: هذا بتعرف هذا مثل، مثل إنجليزي.
1: نعم، بحضر الذخيرة يعني.
0: تماما، هذا مثل إنجليزي، وهذا المثل مؤثر على الإدارة الأمريكية الحالية.
1: نعم.
0: هلا في عندنا مثل دائما
1: كل... لهون بدك توصل، أنا عارف.
0: تماما. لهون بدي أصل أنا. إنه بتعرف هذا المثل اللي بقول لك إنه رأس الكسلان بيت للشيطان.
1: نعم.
0: فهذا يعني بقول لك إنه أنت مش قادر تتصيد.
1: إن يكن العمل مجهدا فما الفراغ إلا مفسد، علي بن أبي طالب.
0: نعم. تماما. فهون بتشوف إنه اللي مش عارف كيف هو يعني بده يتصيد. فبح ببلش يحيك، زي ما بقول لك بحبك شبكته. وهذا اللي حاصل اليوم، هذا اللي حاصل اليوم. وهو الحاصل اليوم ابو فادي، الشر موجود في العالم للاسف. اللي احبك تسميه شيطان، ابليس، فاجر، كافر، اي اسم. هاي مساله انا بعتقد انه الشيطان حاله نفسيه موجوده عند الناس، والعالم عم بيسود الشر أكتر وأكتر. وبعتقد أنه يعني أداك اليوم تحدث قداسة البابا لاون 14، وتحدث أيضا شيخ الأزهر، كم سمعت يعني قبل عدة شهور، بيحكوا عن انتشار وتفشي ظاهرة الشر في العالم، واعتبروا الشيطان الأكبر. فأنا بقول أنه رغم كل هاي الشرور اللي موجودة واللي بتحيط بنا خاصة في منطقتنا إحنا، يعني أنا وياك أكيد وكثير من المستمعين من آمن بالخير الوفير، ومنقول دائما إحنا زيادة الخير خيرين. فإحنا منقول إنه إن شاء الله بتكون أيامنا كلها هي بعيدة عن الشر اللي مستولي علينا، وكل يوم نسمع أخبار جدا متعبة مقلقة وبتوترنا وبتشحننا بطاقات سلبية. إحنا بحاجة إلى طاقات إيجابية، لعل هناك من يسمع ويتعظ ويحاسب ضميره ويتحمل المسؤولية حتى ينتشر الخير ويغلب الشر في هذا العالم.
1: دائما تفاؤلك إن شاء الله يتحقق دكتور جوني. يعني أنا خايف هذاك عم بحضر الشبكة هناك.
0: الحقيقة أنه عم بحضر بس مش عارف كيف يتصيد.
1: نعم. يسعد صباحك، شكرا لك دكتور جوني على الفقرة الجميلة والنغشي. يسعد صباحك، شكرا لك. وبعد أعزائي متابعا معكم ومعكنا
2: بالعيد، في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: الله أكبر. الله.
4: رغبت صامت مجد كروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبت صامت مجد كروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: لياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم

0: أحر التبريكات والتهاني للعيد محمص حيدر بفروعه عبلين عرابي الزرازير وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن، نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير، السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار، بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
5: عالشمس دائماً.

0: طاقم إدارة وعاملين سوال حجيجيك، المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات، يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. سوال حجيجيك الناصرة، حي بلال، يافة الناصرة المدخل الغربي، وكفر كنا درب السوق. وكل عام وأنتم بخير.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لم

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: يابا وانت رح نوصل؟
2: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
1: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
3: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
1: أنا.
4: لما عارفين انه السفر طويل ومعاكم الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
2: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
1: شو كمان ساعة؟
4: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: يا أهلي
6: زورونا في بيبي شارك عرابي واستمتعوا من الأجواء العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
5: بيبي شارك بعرابي.
7: عيد أضحى مبارك.
8: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفرمندا مدخل البلد، وكل عام وأنتم بخير.
9: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
10: نظاراتك أوبتينايز.
9: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير. إدارة هيبر أبو خضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهادات البال. هيبر أبو خضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.
11: الشمس دائماً

0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
2: وإذا بتسمعش ما بتربحش. لمين نسمع؟ مدير غرفة الرياضة بإذاعة الشمس الزميل نبيل سلامي. وسعدت صباحا أبو فادي.
3: أهلا فادي، صباح الفل. هلا حبيبنا.
2: من سيحتفل في باريس أم لندن هذا المساء بعد الساعة 7؟ قد يكون تمديد يمكن كما أعتقد.
3: ممكن نعم. ممكن نعم. وكل العالم رح يحتفل اليوم، هو احتفال عالمي عمليا.
2: نعم،
3: ولكن مع نهاية الاحتفال هناك من سيكون فرح وهناك من يكون تعيس لسوء حظه. مباراة لا يمكن انك تتكهن نتيجتها، خاصة في هذا الدور، يعني دور النهائي تعرف. وفريق باريس سان جيرمان العام الماضي ابدع، وهذا الموسم ابدع. ارسنال مبدع في الدوري الانجليزي، بطولة بعد 22 سنة. يعني 1.95 فوز لباريس الوينر بعطي. فوز انت بفوز ارسنال.
2: نعم.
3: 3.25، بمعنى اخر الوينر يميل اكثر للارز لباريس سان جيرمان، والتعادل حتى الدقيقه 90 3.40. انا تسالني ولا المتكاهنين بنترك عليهم، بس صعب انك تتكاهن نتيجه المباراه.
2: نعم.
3: انا حل الوسط بدي اقول انه تعادل حتى الدقيقه 90، وكنت بتمنى يكون في تعادل، يعني تعادل.
2: نعم.
3: انا بقول تعادل. الوينر كمان بهاي المباريات يا عزيزي ابو فادي بعطي كمان يعني فرص اخرى او انظمه اخرى للتكرار. مثلا بيسالوك عن عدد الركلات الركنيه قديش ممكن يكون.
2: نعم.
3: اذا كان مثلا لحد 8 بالمباراه للجهتين، يعني انت بتاخذ بتاشر على انه لحد 8 ركنيات عندك لكل دولار 2 دولار وربع. اذا تكهنت انه 9 ركنيات لحد 11 المباراه 2.60، واكثر من 12 ركنيه اذا بتقول انه المباراه راح يكون فيها 12 ركنيه فبتاخذ 2.95. شو بتحط؟ بتاخذ دبل 2.95.
2: نعم.
3: انا هيك على انه كمان الوينر يعني، وهذا صعب نتكهنه، يعني عدد الاهداف، يعني اذا كانت المباراه انتهت 1-0 وانت قلت انا بدي اقول انه بس جول بدي يكون فيها، بتاخذ على كل دولار او كل شيكل 3.10. اذا قلت ان المباراه فيها بين هدفين لثلاثه وزبطت معك بتاخذ 1.90، واذا قلت اكثر من 4 اهداف، وممكن تكون اكثر من 4 اهداف، تصور 3.10. انا بسالك انت، هات نساعد الجمهور، هذه المباراه النهائيه كم هدف راح يكون فيها برايك؟
2: المباراة النهائية أنا بعتقد أبو فارس طبعا بديش أتعدى على تكهناتك لأنك
3: لا
2: أنت خبير، أنت خبير أكثر مني، بس أعتقد أنه

0: أرسنال ما عندهم هديك يعني إحراز الأهداف كتير، بحسهم
1: عنده دفاع
0: يعني
1: قوي،
0: عنده دفاع قوي يعني ممكن يكون 2-1 1-1
1: ثلاثة، يعني من 2-3.
0: نعم من 2-3 نعم
1: بنروح من
0: نعم.
1: هدفين لثلاثة بهذا اللقاء، 1.90
0: نعم.
1: 1-2-3 أهداف، وممكن يكون كل ما كان أهداف أكثر بالمناسبة، يعني الجمهور بنبسط أكثر
0: أكيد
1: وكل
0: نعم.
1: شيء، ولا أنها تنتهي 0-0 120 دقيقة وروحوا بس لركلات الترجيح، الكارثة بتكون ظلمة، يعني ما بدناش هذا الشيء. لا احنا بنتمنى تكون ليلة سعيدة، يكون اهداف بالجمله. واليوم بالبرنامج الرياضي عندنا المجال الرياضي راح يكون عندنا مسابقه وتكهنات مع المستمعين نتيجه المباراه، وعندنا جوائز طبعا راح تكون ونعلن عنها.
0: نعم المباراه الساعه 7 في
1: السابعه بكير على
0: نعم.
1: الساعه 7 في استاد بودابست عاصمه هنغاريا.
0: نعم يعني نعيش ونشوف ان شاء الله. شكرا لك ابو فارس، الى اللقاء.
1: الى اللقاء، سلامات،
0: وإن شاء الله تكون مباراة قوية وجذابة ويكون فيها بعض الأهداف، لأنه دايما الأرسنال دفاعي أكثر كما أعتقد، والباريس سان جيرمان باريس أم لندن سنرى، وإن شاء الله بتكون مباراة جميلة. أنت الساعة 7 اليوم بكير لكل المشاهدين والمستمعين نتمتع بهذه المباراة.

0: مين مين
1: سير
0: سير
1: سير
0: سير
1: ضحك ما هالقصة
0: اسمعك

0: سرقولك بيتك
1: بسيطة،
0: هدمولك حيطك
1: بسيطة.
2: شو هالقصة يا بتشغيطة؟ شو ما حكينا لك بسيطة.
1: ارتاحوا اسمعوا
3: معنا
1: جحي قال هالموال خربة عمر بنزلت طلعت حايدة عن ظهري بسيطة.
2: ديالك شو عبالك ظلك غني أحلالك لا تنسن لا تنسن لا عمرك رح تحملها.
1: جحي قال هالموال خربة عمر بنزلت طلعت حايدة عن ظهري بسيطة. بسيطة بسيطة

0: تحملها
1: مش حيقال هالموال خربت عمري تنزلي طلعت حايدة عن ظهري
0: بسيطة
2: بسيطة. وصباح الخير لأم مبارك الله يسعد صباحك. يعني مرات بنختار تذكروا معنا فيلمون وهبي أم مبارك صباح الخير.
3: أكيد أكيد صباح الخير إليك ولجميع المستمعين في كل مكان. يعني هاي الأغاني الخالدة أنا بسميها نعم. اللي بيظل هيك يعني بوجداننا يعني بس نسمعها كمان دور منعيش الزمن الجميل.
2: نعم

0: يعني هالبسيطة هاي كتير حلوة، مش زي البسيطة هديك، يعني انت فاهمي قصدي.
1: أكيد أكيد أبو فادي، الله يسعدك.
0: نعم، أيام الأضحى المبارك، رابع يوم إن شاء الله كل سنة وانتو سالمين وينعاد عليكم بالخير يا رب.
1: دايما. طبعا آخر أيام عيد الأضحى أبو فادي، آخر أيام التشريق، بتستعد خواف للرحمن للعودة إن شاء الله، حج مبرور، سعى مشكور وذنب مغفور. أبو فادي، إحنا اليوم بآخر يوم بأيار، يعني بكرة
0: نعم.
1: آخر يوم
0: نعم.
1: أول إشي كان في عيد الأضحى، بدينا أيار بعيد العامل. عيد الأضحى في أساب انتهاء شهر المريمي بكرة
0: نعم.
1: انتهاء أواخر أيار احمل منجلك وغار، اليوم دا أحكي عن الحصاد. ولكن قبل ذلك عندي تحية خاصة للأخت خديجة أم عصام، عمرها 95 سنة أبو فادي، بتظل حاطة الراديو حدها عشان تسمع إذاعة الشمس يوم السبت من الصبح عشان
0: نعم.
1: تسمعني.
0: كمان من رأي اسمها نحييها،
1: خديجة مجاري أم عصام.
0: خديجة مجاري أم عصام،
1: أم عصام
0: عزيادي 95 سنة،
1: الله يسعدك. والله
0: ان شاء الله يضل بعمره وضل بذكرتها يا ام مبارك،
1: الله يسعدك.
0: وضل تسمعنا، يلا
1: انت مستمعه دائما، هي وبنت فيروز احلى تحيه، وبقول لهم كل عام وانتم بالف خير.
0: نعتز بمثل هؤلاء يا ام مبارك،
1: الله يسعدك. اخرى شوي ببعث لك الصوره كيف ماسك الراديو وبتستنى فينا.
0: نعم.
1: الله يسعدك ابو فادي. طيب
0: ويطول بعمرها ان شاء الله.
1: اهلا نعم. فيك. احنا على مشارف موسم الحصاد، موسم الخير، ويا له من موسم، يعني بتفوح فيه رائحة الأرض الطيبة، بتتعانق فيه السنابل الذهبية مع تعب الأيادي الكادحة. موسم الحصاد موسم خير وعطاء، لما بيقطف الفلاح ثمرة تعبه وصبره شهور عشان تعبه وانتظار، لأنه كانت كل مواسم السنة تنضرب موسم الزيتون وموسم القمح.
0: نعم.
1: خبز وزيت أسدين في البيت.
0: نعم.
1: لما تصير هيك الحقول تلمع بالسنابل الذهبية تحت أشعة الشمس، بتصير أهزيج وفرح، كأنه الأرض بتزف خيرها لأهلها، بتقولهن تعالوا الحصاد، يعني حان وقت الحصاد، جمع المحصول. هيلة هيلة يا حصادين، شدوا الهمة يا غاليين، أرضك عم بتناديك، خير الأرض مستنين. هي يا رجال الحصيدة، شدوا العزم شوية شوية، من خير أرضنا من عطاها عشتنا صارت هنية. ويا حاصدين القمح، غنوا على البيادر، هموا ولموا، خير البلد عم وطم من تعب إيدين رجال الموسم التم.
0: حلو.
1: لأنه بدها فزعة وبدها موسم الحصاد حشد قوات أبو فادي.
0: نعم.
1: طبعا الحصاد هو عملية جني المحصول، يعني كلمة حصد لغويا معناها قطع الزرع، جمعه وخزنه. محصول الحبوب قمح، شعير، فريكي، حمص، كرسن، سمسم، وبيستخدموا كانوا بس المنجل أو بيقلعوا قلع، يعني كانت طرق بدائية جدا، احنا بنحكي على فترة اللي ما كانت الحصادات. وهو أكثر، يعني ايش بدي اقول لك، اكثر جهد فيه، اكثر موسم فيه بده عمل جهد جسدي، لانه ابو فادي يعني اخرى بتيجي بالصيف، فكثير يعني بتطلب مجهود وبالادوات البسيطه. لما بيكمل عمليه النمو للموسم الزراعي بصير موسم احتفالي، مثل موسم الزيتون والكرز، موسم ابتهاج. نعم. رغم مشقة العمل تحت أشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة، بتعرف بتصير مأثورات وأهزيج، تخفف من وطأة التعب.
0: نعم.
1: يعني يا ريت الحصيدة كل عام تعود ونحصد الحصايد وندرس على القاعود، محلها لما كنا صغار أبو فادي ونركب على اللوح الدراس.
0: لوح الدراس. نعم.
1: يا الله، يعني لليوم بس أمرك وين كانت، كلها عمران ما ضلش بيادة.
0: نعم.
1: قلبي هيك بنطف نطف على هذيك الأيام أبو فادي.
0: ما أحلى هالذكريات الحلوة يا أم مبارك.
1: صحيح. نعم. يعني طلع يعني موسم الزيتون عرس بامتياز، عرس فلسطين عربي بامتياز كله، ولكن الحصيدة إلها إيش بدي أقول لك، إلها بهجة مختلفة شوي.
0: نعم.
1: لأنه موسم الزيتون بنجمع الزيتون وإشي، ولكن موسم الحصاد فيه حركة، فيه أكشن كان.
0: نعم. نعم كثير حلو، يعني لما بيحملوا على هالدابة كانوا ويصلوا للبيدر ولوح الدراس
1: وشيل الغمور واللقطات، هي السمنية. نعم. جابوا فادي، يعني
0: نعم.
1: إلها طابع من التميز، إله تقاليد وطقوس خاصة من أغاني شعبية، يعني الأغاني.
0: نعم.
1: اللي بتحث على العمل والحماس عشان يقطعوا التعب والحر الشديد. يقول الفلاح أنا خيال المنجل، خيال الزرع، ومنجلي يا منجلة راح للحداد وجلاء، منجلي بولاد ريد.

0: ما بقاله غير سن، من جلي أبو الخراخش، من جلي بالزرع الطافش، من جلي أبو ريش ومعلق بالعريش، يعني ناجي الأدوات ويا غرباله الزغلاله ولا الشعوب ولا المذرايا مذراتي وين تباتي. لما هو بناجي هاي أدوات العمل هو بشعر بسعادة. وأوغان الدلعونة اللي هي قلنا إنها معناها تعال ساعدني،
1: نعم.
0: يعني كان اللي خلص يميل على الثانية أبو فادي،
1: نعم نعم.
0: يعني وأول بما ويكون أول بالحصيد الفلاح من الحبوب، بالأول العدس الحمص الكرسنة الشعير وآخر إشي القمح. يقول المثل اللي بزرع قمح بحصد قمح. وبالعادة في وأجت عنا شتوة أول أيار حسب رزنامة الفلاح الشعبي، كانوا يسموها الفلاحين شتوة القطانة، والقطانة هي الحبوب، يعني علامة بدء حصاد القطانة. وبالأول بالحبوب
1: هذه نعم زي الكرسني تقريبا،
0: بالضبط الكرسني والحمص والعدد بالضبط،
1: نعم.
0: ولا يكون حصاد القمح غير أنه ينضج ويصير لونه أصفر ذهبي، عشان هيك يقولوا نمشمش القمح انزل عليه، ونمشمش الشعير شو بدك فيه، نعم. يعني القمح أهم من الشعير،
1: يعني المشمش يصير لونه زي المشمش،
0: بالضبط. نعم. هي أستاذ هاي شاف ما أحلى وصفات الفلاحين،
1: نعم.
0: لأنه الشعير بنحصد قبل القمح بأسبوعين،
1: نعم.
0: أما لكن إذا إحنا بدنا نحصد القمح أخضر شو منسوي أبو فادة؟
1: إذا أخضر منعمله فريكي،
0: يا عين نعم. عليك شايف اليوم بدنا نفتح نسكو على الفريكي أبو فادة. طيب
1: هذه أحسن شيء لمرضى السكري الفريكي، دير بالك
0: كثير كثير، نعم. كان يكون الحصاد بالصباح الباكر على الندى قبل طلوع الشمس، يقول مد على البراد قبل الصبح، وبيوصل فلاحين بعضهم ضرورة البدء باكرا، اسمها السروة البدرية،
1: نعم.
0: احصد على البدرة قبل ما تيجي الشوبة، ويعيبوا على الحصاد الكسلان النام لوقت متأخر بأيام الحصيدة، يقول قوم يا عبد تنعينك نام تنهينك، يعني إذا بتقوم بتشتغل بعينك، أما إذا بدك تنام بتدهينك، يعني زي اللي بيفطر برمضان،
1: نعم.
0: والحصيد هذا العمل الجماعي بده رفقة ونس، لأنها جهد شاق وساعات طويلة، والبركة في اللمة، الإيد على الإيد رحمة، عاوني بعاونك، ساعدني بساعدك، من عاوننا عاوناه ومن عاوننا عانه الله. والبادئ في الزرع قلنا يسمى شقوق، بشق بحر السنابل، وبيصيروا يهجوا زرعنا وإحنا أصحابه، بالمناجل منهابه، زرعنا عنوقه بالمناجل منسوقه، والحصاد الماهر في القرية بعدوه فارس حقيقي، يشار له بالبنان بين الفلاحين، وبكون مصدر فخر وعزة، بيقولوا انطلع صيتك حصود، ضب من جلك وقعد.
1: حلو.
0: يقول الحصاد المليح بتطلع أجر بيطلع أجرته من حديده، أما الحصاد الفاشل لا من إيده ولا من حديده. الحصاد له نظام خاص شعبي، كيف بدء الحصاد بيبدو الفلاحين، أول إشي مين يقود الحصادين، كيف يربطوا له حزم والغمور. حكينا أن الشقوق هو بيبدأ يا حصاد يا معلم سلم على الوجه سلم، وبعدين بعد الحصاد بنقلوا الغمور والحزم على البيدر، بيجوا الفلاحات اللقطات اللي ما عندهنش أرض، بيجمعوا ما تبقى من السنابل اللي بتركوه الحصادين، ما ساقطة إلا إلها لاقطة، الساقطة هي السنبلة، إذا نعم. وقعت من اللي هاي تيجي نعم. اللقطات، يعني
1: هذا اللي يعني ببعور ومن بارك
0: بالضبط، نعم. زي الزيتون،
1: زي الزيتون
0: بأيار الغمر طيار، وكل ما طالت بتلم غمور،
1: نعم.
0: والله أكبر يا حصادات يمات البكا اللي مشكلات، الله أكبر يا حصادات يمات الشبك المطرزات المخرزات عليهن خرز اللي هو غطاء الرأس، يعني برضو إلهن أهزيج مش بس للحصاد للحصادات،
1: نعم.
0: هي تقول له يا ريتني غيمي وأرد الشمس عنكو، ولا مطر صيف أرد الربيع إلكو، يعني هكلانها مجوزها ابنها أخوها تتمنى حالها تكون غيمة، هو بهك الهمها هيك مفادة
1: أكيد معلوم أكيد.
0: ويقولوا الحصيدة ما تتعبش، بتعب القاطل مشمش، كل ما هب الهواء على أمه يدوش، يا مرة زيد العجين أهل العونة جايين. في عنا أبو فادي كثير أمثال شعبية عن الحصيدة، أحصد بدري قبل ما تيجي الشوبة، أي فترة الخمسين
1: عن ندى، يعني
0: عن ندى،
1: نعم.
0: عشان هيك بيختار الحصادون الأيام الندية للحصاد، نعم. عشان برضو يتجنبوا وخز الأشواك والحر، ما وساقطة إلا وراها لاقطة وحكينا شو هي. نعم. اللي بتلقط. نعم. السنابل.
1: السنابل. نعم.
0: في حزيران تبقى الذرة

0: الخيزران بمعنى انه هذا الموعد برضه محصول الذرة او نموه بتقدر تحصدوه. حزيران ابو الرفاهيات لا هو حامئ ولا بارد، شهر البسط والكيف اول ربيع واخر صيف حزيران. من العادات الجميلة اللي كانت تقوم فيها النساء عملية التقشيش، بتعرف يروحوا يقششوا عن البيدر، يروحوا على العين ينقعوا بمية يصبغوه، وكانوا ينزجوا البدي احنا بنقوله. هاي اختي الكبيرة اللي حكيت لك بيتها مليان صواني وقبع وكله كله من شغل ايدها.
1: هاي عاملة متحف، هو
0: عاملة متحف، يا ريت تفضل زيارة واختك وتشوف متحف العادة
1: عظيم.
0: وبنزجوا منه أجمل الأدوات المنزلية بشتى الألوان، بعلقوه على الجدران يعني، وتقدير للقمح اللي هو رمز الخير أساس الغذاء والزينة، وكانوا يعلقوه بأضرحة الأولياء كعلامة للامتنان. بيقول المثل الشعبي كثر الأيادي في الحصيد بركة، بعبر هذا المثل عن حشد الطاقات والعون قديش بدها لإنجاز هذا العمل الصعب. وبتمنى الفلاح دائما تكون الغلة خصبة
1: إن شاء الله مبارك، وعطينا الأيام البركة يا رجع، الله يسعدك للأيام الحلوة يا أم مبارك،
0: الله يسعدك. يقول الفلاح عند الصلايب بتحمر الوجوه، الصلايب هي أكوام القمح يعني بتحمر الوجوه من الحر ومن الحصيدة. إن شاء الله أنه بكون موسم حصاد بركة أبو فادي، وظل الناس تنعم بهذا الخير يعني، مهما يكون تطور بالتكنولوجيا وإشي، ولكن لابد من مواسم الخير لما بتجنيها بإيدك إلها طعمة ثانية.
1: الله يخليكي ويخليكي تحكي للناس عن الخير وأيام زماني.
0: الله يسعدك أبو فادي ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك المبارك، إلى اللقاء،
0: مع السلامة.
1: شكرا يا أم مبارك على أيام البركة وأيام السعادة وأيام هداة البال هيك. رفيق شكري، رفيق شكري المطرب السوري من فلا جمالي ساري. بدي أشكر عدي ياسين مايسترو الهندسة والتقنية، تعطيك العافية عدي. 11 موعدنا مع الزميلة ياسمين عميد بجولة إخبارية جديدة، نلتقي لنرتقي بكم ومعكم.

0: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
3: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
5: هلو تشاري،
6: وإنت بدك توصلي كمان على عفونة؟
7: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
8: اخيرا. ماركه السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. نستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
5: شاري انا بالطريق.
9: الشمس دائما.
10: كيفك خيتا؟ جيبي الاولاد تعوا، مزمنين عندنا الليله. عاملين على ايش؟
11: سلام معك ابو الحروف. حلو منك انك بتعزم وبتلم شمل العيلة، بس عالها ايش معناها مشاوي، وزد لك سخين على النار.
9: الشمس منحط النقط على الحروف.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. وجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارات إخلاء لعدد من القرى في جنوب لبنان، مؤكدا أنه سيعمل بقوة في هذه المناطق، وتشير التقارير إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع وآليات عسكرية في جنوب لبنان، بينها منصة للقبة الحديدية في موقع رأس الناقورة. وقال حزب الله في بيانات أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام إن الهجمات نفذت بواسطة مسيرات انقضاضية من طراز أبابيل ورشقة صاروخية استهدفت مواقع في رأس الناقورة. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هاجيس إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، وأكد هاجيس قدرة بلاده على استئناف الهجمات إذا لزم الأمر، لافتا إلى أن مخزونات الذخائر أكثر من كافية لذلك. وشدد وزير الحرب على أن الرئيس الأمريكي ترامب يتحلى بالصبر ويريد إبرام صفقة كبيرة تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الأمريكي نسق مع سفن عبرت مضيق هرمز بعد إطفاء أجهزة التتبع. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي استخدم روبوتات لإزالة الألغام في المضيق. قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي لا يزال يتمتع بصحة ممتازة استنادا إلى نتائج فحص أجري الأسبوع الماضي. وأكد الطبيب أن الرئيس ترامب البالغ من العمر 79 عاما مؤهل بالكامل لأداء جميع مهام القائد العام ورئيس الدولة. في الأخبار المحلية، لقي راكب دراجة نارية في 40 من عمره مصرعه على شارع رقم 1 قرب مفرق مدينة الليد. وأفاد الطواقم الطبية أن الرجل وجد ملقا على الأرض دون علامات حياة، ليتم إعلان وفاته في المكان. في أخبار العنف والجريمة، علم أن ضحية جريمة إطلاق النار فجر اليوم في بلدة يركا هو الشاب سامر حلبي في 24 من عمره، وارتفعت بذلك حصيلة القتل العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 118 قتيلاً. في حوادث العمل، أصيب صباح اليوم عامل يبلغ من العمر 67 عاما إثر سقوطه من ارتفاع 3 أمتار خلال عمله في أحد المحال التجارية في مدينة حيفا. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقل بحالة متوسطة إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. يشهد معبر الجلمي المؤدي إلى مدينة جنين منذ صباح اليوم ازدحامات مرورية كبيرة وطوابير طويلة من المركبات، وأفاد مواطنون بأن مدة الانتظار على المعبر قد تصل إلى نحو 3 ساعات أو أكثر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبيا نهارا ومائلة للبرودة خلال ساعات الليل. في القدس 25 درجة، الجليل أعلى 25، طبرية 31، الناصرة 28، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 26، النقب 29، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجيا من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لود ترشيحة. سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
4: إدارة طاقم وعاملين كراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
7: الشمس دائماً.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي

0: شاورما مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاورما مخازن، شاورما عجل، شاورما خروف وشاورما حبج والسلطات طازجة يوميا. شاورما مخازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم. للطلبيات 0495552237. وأضحى مبارك.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي، لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد وكل عام وأنتم بخير.
1: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار، بيت أجمل وعيد أجمل، كل عام وأنتم بألف خير.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفراتس والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن، نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
4: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
5: طشة العيد وفرحة العيلة بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول، مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
6: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: هلو تشاري،
8: وانت بدك توصلي كمان على عفولة؟
9: شو هالصدفة؟ لاني اسي وصلت
10: اخيرا. ماركة السيارات تشاري وصلت كمان على عفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولة.
7: شاري انا بالطريق
11: عالشمس.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي راكب درجة نارية في الأربعين من عمره مصرعه على شارع رقم واحد قرب مفرق مدينة اللد، وأفاد الطواقم الطبية بأن الرجل وجد ملقا على الأرض دون علامات حياة ليتم إعلان وفاته في المكان. أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الحي جراء هجوم شنه مستوطنون على منزل في قرية مادما جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا أحد المنازل في محيط القرية وسط سماع أصوات إطلاق نار ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة. أجبرت السلطات الإسرائيلية عائلة عوض الله على هدم 7 منازل مأهولة بالسكان بشكل ذاتي في المنطقة الشرقية من قرية قالنديا شمال القدس بذريعة البناء دون ترخيص. وبشرت العائلة صباح اليوم بهدم 6 منازل بعد أن كانت قد هدمت منزلا سابعا يوم أمس تجنبا لتحمل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في حال نفذت آلياتها عمليات الهدم. أعلن حزب الله أن مقاتليه أطلقوا بعد منتصف الليلة الماضية دفعة صاروخية باتجاه كريات شموني، مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بخروقات إسرائيلية في قرى الجنوب اللبنانية. في المقابل دعا الجيش الإسرائيلي سكان 5 قرى في جنوب لبنان إلى مغادرة مناطقهم والتوجه نحو منطقة شمال الزهراني، وأكد الجيش في بيان أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما اعتبره خرقا لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله، مشددا على أنه سيتعامل مع تلك التطورات بقوة. أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس ترامب عن رفع الحصار البحري في مضيق هرمز. وأشارت الوكالة إلى أن عددا من السفن الإيرانية التي حاولت عبور خط الحصار واجهت تحذيرا أمريكيا ومنعت من العبور. في السياق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الأمريكي قال إن الولايات المتحدة نسقت مع سفن عبرت مضيق هرمز بعد إطفاء أجهزة التتبع. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي استخدم روبوتات لإزالة الألغام في المضيق. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هاجس إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق. وأكد هاجس على قدرة بلاده على استخدام الاستئناف الهجمات إذا لزم الأمر. وأشدد وزير الحرب على أن الرئيس الأمريكي ترامب يتحلى بالصبر ويريد إبرام صفقة كبيرة تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي. قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي لا يزال يتمتع بصحة ممتازة استنادا إلى نتائج فحص أجري الأسبوع الماضي. وأكد الطبيب أن رئيس ترامب البالغ من العمر 79 عاما مؤهل بالكامل لأداء جميع مهام القائد العام ورئيس الدولة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبيا نهارا ومائلة للبرودة خلال ساعات الليل. في القدس 25 درجة، الجليل أعلى 25، طبرية 31، الناصرة 28، حيفا والساحل 25، تل أبيب وافة 26، النقب 29، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: طاقم إدارة وعاملين صوالح جيجيك المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. صوالح جيجيك الناصرة حي بلال يافة الناصرة المدخل الغربي وكفر كنا درب السوق وكل عام وأنتم بخير.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
5: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكوا مني أنا. اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
6: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
8: الشمس دائما
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجيا من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لور ترشيحة.
2: شركة أسلوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: ما في حالي ما بنقدر عليه.
4: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
5: شاورما خازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاورما خازن، شاورما عجل، شاورما خروف وشاورما حبج والسلطات طازجة يوميا. شاورما خازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبوعلي. للطلبيات 0495552237. وأضحى مبارك.
6: الشمس دائما.
7: ما اخبط لك، حط كل شي في المديخ.
8: شاف يعني فيك تميم تطلعش إلا على الإيد.
9: سلام السلام معكو أبو الحروف. شو فارقة معك؟ رد على شريكتك وتحطش كل شي بالجلاي، هي أدرى. وبالنسبة للبقع هو بس حب يريحك ويريح حاله.
10: الشمس منحط النقط.

0: إدارة هبر أبو خضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هبر أبو خضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفر مندا مدخل البلد، وكل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي أضحى مبارك.
0: إدارة طاقم وعاملين كراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك، ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
1: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات، ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير، وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
4: عيب علي إذا عارف.
3: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
4: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
3: لا بعيدة، ساعة نصل.
4: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
3: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا. 2 hours
4: later. بركي نروح نعايد عند امي.
3: هو علينا.
5: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
4: خلاص هات نروح عند ميسا.
3: مين ميسا؟
5: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
7: وجودكم في رحابنا يزيد عيدنا بهجة. فندق أويسز أريحة يهنئكم بمناسبة العيد المبارك، ويدعوكم لقضاء أجمل الأوقات بجميع مرافق السباحة بالفندق. أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير.
1: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك، ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
8: هلو تشاري،
9: وإنت بدك توصلي كمان على عفونة؟
10: شو هالصدفة؟ لأني استوصلت
11: أخيرا. ماركة السيارات تشيري وصلت كمان على عفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
12: شادي أنا بالطريق.
13: الشمس دائما.
14: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
15: هنا إذاعة الشمس
16: 101.98.1 FM.
15: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن

0: الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان دون تسجيل إصابات، وأفيد بأن صافرات الإنذار دوت في بلدات ومواقع عدة في شمال البلاد. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي استهدفت اليوم عدة مناطق في جنوب لبنان. من جانبه أعلن حزب الله أن مقاتلي أطلقوا بعد منتصف الليلة الماضية دفعة صاروخية باتجاه كريات شموني، مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بخروقات إسرائيلية في قرى الجنوب اللبناني. قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الأعلى إن رئيس ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري وتقديم مطالب مفرطة. بدورها أكدت وكالة التسنيم الإيرانية أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما رغم إعلان رئيس ترامب عن رفعه. وأشارت الوكالة إلى أن عددا من السفن الإيرانية التي حاولت عبور خط الحصار واجهت تحذيرا أمريكيا ومنعت من العبور. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. وأكد روبيو عبر حسابه في منصة إكس أنه على الرغم من الانتهاء الرسمي لمهام براك تحت هذا المسمى، إلا أنه سيواصل لعب دور قيادي بارز لصالح إدارة ترامب في ملفي سوريا والعراق معا. وجهت مصر دعوة لوفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق نار. وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة عن جهود واتصالات وصفها بالمكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب مفاوضات قبل نهاية الأسبوع. في الضفة الغربية أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين برصاص الحي جراء هجوم شنه مستوطنون على منزل في قرية مأدمة جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا أحد المنازل وسط سماع أصوات إطلاق نار، ما أدى إلى اندلاع مواجهة عنيفة. أجبرت السلطات الإسرائيلية عائلة عوض الله على هدم 7 منازل مأهولة بالسكان بشكل ذاتي، وذلك في المنطقة الشرقية من قرية قلنديا شمال القدس بذريعة البناء دون ترخيص. وأفيد بأن العائلة باشرت صباح اليوم بهدم المنازل تجنبا لتحمل تكاليف الهدم الباهظة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبيا نهارا فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 31، الناصرة 28، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 26، النقب 29، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: رغبت صامت مجد الكروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من النول عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبت صامت مجد الكروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك.
1: يابا وانت رح نوصل؟
2: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
1: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
3: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
1: أنا.
4: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي ومشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
2: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ومنوصل. هانت
1: شو كمان ساعة؟
4: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك.

0: وكل عام وانتم بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
3: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: الشمس دائما.
0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
1: عيب علي إذا عارف.
0: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
1: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
0: لا بعيدة، ساعة نصل.
1: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
0: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
1: 2 hours later. بركي نروح نعايد عند امي.
0: هو علينا
2: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
1: خلاص هات نروح عند ميساء.
0: مين ميساء؟
2: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي احسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
4: يا أهلي كل زورونا في بيبي شارك عرابي واستمتعوا من الأجواء.

0: العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
1: بيبي شارك بعرابي.
0: عيد أضحى مبارك.
2: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل
4: بالعيد. في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
5: هلو تشاري، وانت بتكتب صاري كمان على عفونة؟
6: شو هالصدفة؟ لاني اسه وصلت
7: اخيرا. ماركه السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
5: شاري انا بالطريق.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
2: طشة العيد وفرحة العيل بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير. وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
4: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفرمندا مدخل البلد. وكل عام وأنتم بخير.
2: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي، لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
4: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد. وكل عام وأنتم بخير.
5: كل عام وأنتم بخير. وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
7: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
6: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
8: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان دون تسجيل إصابات، وأفيد بأن صافرات الإنذار دوت في بلدات ومواقع عدة في شمال البلاد. وفي السياق، يواصل الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم إصدار أوامر إخلاء لبلدات في جنوب لبنان، وطالب الجيش في آخر إنذار له سكان 6 بلدات لبنانية بينها المروانية واللوبية بالإخلاء فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق في جنوب لبنان. من جانبه، أعلن حزب الله أن مقاتلي أطلقوا بعد منتصف الليلة الماضية

0: دفعة صاروخية باتجاه كريات الشموني، مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بخروقات إسرائيلية في قرى الجنوب اللبناني. في غضون ذلك، بحث رئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم نتائج اللقاء الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية والتحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 من حزيران المقبل. وبحسب الرئاسة اللبنانية، أكد الجانب اللبناني خلال اللقاء على تمسكه بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار. قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الأعلى إن الرئيس ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري وتقديم مطالب مفرطة. بدورها أكدت وكالة تسنيم أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما رغم إعلان رئيس ترامب عن رفعه. وأشارت الوكالة إلى أن عددا من السفن الإيرانية التي حاولت عبور خط الحصار واجهت تحذيرا أمريكيا ومنعت من العبور. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. وأكد روبيو عبر حسابه في منصة إكس أنه على الرغم من الانتهاء الرسمي لمهام براك، إلا أنه سيواصل لعب دور قيادي بارز لصالح إدارة ترامب في ملفي سوريا والعراق معا. وجهت مصر دعوة لوفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة عن جهود واتصالات وصفها بالمكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب مفاوضات قبل نهاية الأسبوع. في الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي جراء هجوم شنه مستوطنون على منزل في قرية مأدمة جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا أحد المنازل وسط سماع أصوات إطلاق نار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة. اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم مناسك الحج بطواف الوداع في الحرم المكي غرب السعودية. بدورها أعلنت السعودية نجاح موسم الحج للعام الجاري عبر ما وصفته بمنظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات التي مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرا ارتفاع طفيف على درجة الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبيا نهارا فيما تميل ليلا إلى البرودة. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 32، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 29، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني. طشة العيد وفرحة العيلة بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفر مندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
0: إدارة طاقم وعاملين كراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
0: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير. إدارة هيبر أبو خضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هيبر أبو خضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.
5: الشمس دائما
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: السياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: طاقم إدارة وعاملين صوالح جيجيك المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. صوالح جيجيك الناصرة حي بلال يافة الناصرة المدخل الغربي.

0: كارفور كنا درب السوق، وكل عام وأنتم بخير.
1: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لورد ترشيحة.
2: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
3: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
2: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
4: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
3: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
4: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار، بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
7: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
6: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
8: عالشمس

سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بالخير. رابع أيام عيد الأضحى المبارك، تحية لكم أينما كنتم. نحن معكم في هذه الحلقة من مجلتنا الرياضية، وفيها سنخصص الوقت والمساحة للحفل الكبير العرس الكروي العالمي الليلة عند الساعة 7 في استاد بوشكاش في مدينة بودابست العاصمة الهنغارية، التي ستستضيف نهائي كأس الدوري الأوروبي الأبطال بين فريقي أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي. عن دون سابق انذار، هذه المباريات عادة عودنا عليها في وسط الأسابيع أو ربما في نهاية الأسبوع، لكن عند الساعة 10 هذه المرة المباراة ستقام مبكرا من أجل إتاحة الفرصة كما يبدو للجماهير بكل القارات على التوقيت يكون مناسب ما يكون فيه متأخر، وأنه تنتهي المباراة بكير حتى الجماهير تواصل الاحتفال والأمور الإدارية من حيث العودة إلى المنازل إلى البيت ما يكونش ساعة متأخرة. لذلك المباراة راح تكون اليوم الساعة 7. عادي ياسين يتابع معي في الهندسة والإنتاج، أيضا وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. ولكن الخبر الأهم قبل النهائي وما صدر الآن في الصحافة الإنجليزية، إدارة ليفربول أقالت المدرب أرني سلوت الهولندي بعد موسمين حاز فيهما على السنة الأولى في البطولة، وأرني سلوت خارج الدوري الإنجليزي حتى لا ذكر يعني مؤكد عن من سيكون البديل، ولكن أرني سلوت إذن يترك ليفربول كما ترك أيضا النجم المصري محمد صلاح. نحن سنخصص الوقت لهذه المباراة اليوم، مباراة النهائي أرسنال لأول مرة ربما بتاريخه وباريس سان جيرمان ربما للمرة الثانية على التوالي بعد أن فاز بالبطولة الموسم الماضي. وسنحاول أن نكون مع المحلل الرياضي بي إن سبورت الزميل إبراهيم خضرة الذي يتابع الأخبار وأخبار الكرة الإنجليزية بعد قليل. سنكون أيضا مع تكهنات المستمعين أيضا لنتكهن نتيجة هذه المباراة، ونذكر بأن هذا البرنامج راح يكون برعاية بيتلي وأوربان الذي تم افتتاحهما في مفروشات القاضي كفر ياسيف. عصر جديد من الأناقة يشرق في أثاث القاضي، هكذا يقولون، لأننا لا نرضى إلا بالقمة ولأن ذوقكم يستحق الأفضل عالميا. بيتلي نفخر بإعلان شراكتنا الاستراتيجية مع عمالقة التصميم وأوربان. هناك الآن تجتمع الفخامة المطلقة مع العصرية المبتكرة تحت سقف واحد، وندعوكم لاستكشاف تشكيلة تخطف الأنفاس حيث تلتقي الجودة العالمية بلمساتنا الخاصة. أثاث القاضي، حيث يكتمل جمال بيوتكم. بيتلي وأوربان الآن في كفر ياسيف في مفروشات القاضي، الفرع الوحيد في منطقة كفر ياسيف الآن أقرب إليكم من أي وقت مضى. كيف نروح لغاد عبر الويز، كفر ياسيف الشارع الرئيسي. بيتلي وأوربان الآن في مفروشات القاضي كفر ياسيف، والجوائز 3 إكسسوارات فاخرة من القاضي لمن يعرف بتكهن نتيجة المباراة. طبعا المباراة عند الساعة 7.

النتائج راح احنا نعملها والقرعة ونبلغ الفائزين فيما بعد طريق الهاتف. إذن ماذا ينتظرنا هذا المساء؟ سنحاول أن نكون ربما أيضا نتحدث عن تشكيلة الفريقين وعن استقالة أو إقالة ربما السلوت مدرب الهولندي بفريق ليفربول الذي قدمت له الإدارة الشكر والتقدير على سنتين حذفهما على بطولة الدوري. طبعا سنحاول أن نكون أيضا في هذا الشأن وأسباب هذه الإقالة أو الاستقالة. ونذكر بأنه الدوريات الأوروبية انتهت عمليا، نشاط آخر نشاط راح يكون اليوم هو عمليا في الدوريات الأوروبية، من ثم تتفرغ الدوريات والمنتخبات للاستعداد إلى كأس العالم. نيمار مصاب في البرازيل كما أفادت وسائل الإعلام هناك، ويبدو أنه حتى لم يشارك في التشكيلة الأولى تشكيلة التدريب. في البلاي أوف يوم أمس هبوط وصعود في الدوري الإيطالي، مونتسا كما يبدو هبط، كاتنزارو من الدرجة الثانية التحق بالفريقين الصاعدين إلى دوري الأضواء. نيس صمد في الدوري الفرنسي الأول بعد أن فاز في مباراة البلاي أوف الثانية على سانت إتيين، وهو ثالث فريق في الدرجة الثانية لعب مع ثالث فريق من القاع نيس. نيس فاز يعني تدهور بوضعه هذا الموسم 4-1. نذكر بأنه محمود جابر مكابي حيفا هو لاعب فريق سانت إتيان ولكن لم يشارك بسبب جلوسي على بسبب الإصابة، هو مصاب عمليا من شهر أذار أعتقد لم يلعب كرة قدم. محمود جابر كنا نتمنى له الصعود إلى دور الأضواء مع جمهور جبار هناك في سانت إتيان، لكن نيس فاز يوم أمس بالنتيجة 4-1 في مباراة كان فيها بالفعل هو الأفضل. في بطولة الرولان جاروس في فرنسا بطولة التنس ضربة موجعة كانت للنجم الإيطالي سينار، خرج من الجولة الأولى. وجوكوفيتش أيضا خسر يوم أمس للاعب برازيلي مغمور تماما. إذن الأخبار كما ذكرنا في بودابست استاد بوشكاش نجم نجوم كرة القدم الذي كان لاعبا في المنتخب الهنغاري في حينه في الأربعينات والخمسينات، وأيضا كان بسط نجمه في ريال مدريد. بوشكاش على اسم هذا الأيقونة أسطورة كرة القدم في هنغاريا هو الاستاد الرئيسي في بودابست العاصمة الهنغارية.

0: إلى أين العيون تتجه هذا اليوم؟ كما ذكرنا أستاذ بوشكاش هنغاريا، العاصمة الهنغارية بودابست. والخبر الأول ربما قبل أن نتحدث عن هذا النهائي المثير بالفعل، أرسنال لأول مرة، ربما باريس للمرة الثانية على التوالي. الخبر الأهم الآن جاءنا من الدوري الإنجليزي أيضا، إقالة أو استقالة أرني سلوت مدرب ليفربول. الكابتن إبراهيم خضر الرائع الذي نستمتع دائما بحديثه، أولا نقول لك كل عام وأنتم بخير عزيزي، أضحى مبارك.
1: هلا كابتن نديل، كل عام وانت بخير ولكل المستمعين الكرام.
0: الله يخلينا اياك، اولا كل عام وانت بخير عزيزي.
1: اوكي يا
0: ابراهيم معي.
1: عذرا كابتن نبيل، معلش انا متواجد في الملعب الان.
0: هذا يومك هذا، نعم هذه المنصه لا تليق الا بيك يا ابراهيم، وهذا المنبر بس لك.
1: الله يسعدك يا كابتن. زي ما تفضلت، الخبر الابرز الان في الساحه اقاله ارني سلوت.
0: يعني إقالة أو استقالة ولا
1: على
0: بالتراضي؟
1: الأرجح إقالة. على الأرجح إقالة، لأنه كان الحديث بالنسبة لأرن سلوت في آخر مؤتمراته الصحفية أنه يريد البناء ويتحدث عن المستقبل ويتحدث عن صفقات، يتحدث عن كثير معطيات التي تجعله حاضرا في حسابات الفريق على أساس الموسم المقبل. لكن تغيرت الصورة بشكل عام، تغيرت الصورة بشكل كبير، وهذا الأمر جعل من ليفربول يعطي هذه المؤشرات الخاصة بالتغيير الذي طالب به الأنصار. بالمناسبة كان هناك حديث كبير عن الأنصار، عن المطالبات بالتغيير، عن الخلافات في غرفة الملابس، عن تصريحات محمد صلاح التي أشارت إلى هذه الخلافات، والآن عن حديث عن رحيل إبراهيم كوناتي مثلا.
0: نعم، مدريد ربما
1: بدون أي مقابل يعني، وهذا الأمر يعطي ربما جانب من.
0: دعني أسألك كابتن إبراهيم، يعني

0: هل هو فشل هذا الموسم؟ هل هو فقدان السيطرة على غرفة الملابس أم أنه الاثنين مع بعض وبعض الأمور الأخرى الجانبية أدت إلى هذه الإقالة؟
1: أعتقد جميع ما سبق كابتن نبيل، يعني الأمور ترتبط أو كل نقطة ترتبط بالأخرى. إذا كان لديك إدارة فنية تفشل في إدارة اللاعبين، إدارة النجوم، الأسماء الكبيرة، تفقدهم، تفقد دعمهم للفريق، هذا الأمر سيؤثر وسينعكس على الأداء بالمجمل وسينعكس على استجابة اللاعبين للإدارة الفنية. وهذا الأمر هو الذي مثل المحور الرئيس في التغيير الذي تبحث عنه إدارة ليفربول. الكثير من الهزائم على مستوى رصيد قياسي منذ مواسم طويلة بالنسبة للمنافسة في البريمير ليج، كان قريبا من مغادرة دوري الأبطال، لكن ربما تم إنقاذ الموقف وهو الذي خرج في المركز الخامس بجدول الترتيب في الموسم الماضي.
0: خذنا إلى النهائي اليوم الفاينال. أولا سؤال الأول، لماذا تم يعني اختيار هذا التوقيت اللي هو أنا أعتقد هو مناسب نوعا ما، ربما لو كان الساعة 8 كمان بكون مناسب أكثر، ما هي الأسباب والدوافع وراء هذا التغيير بالتوقيت؟
1: اليويفا يبحث بين الفينة والأخرى عن إرضاء كل الأسواق العالمية ومن ضمنها أسواق شرق آسيا، يعني من خلال تخليص الفوارق الزمنية هنا وهناك، لأن الأمر يرتبط بمعلنين، برعاة لهذه المباراة، بنسب مشاهدة مرتفعة. نتحدث عن المباراة التي تسرق كل الأنظار حول العالم، المباراة الوحيدة هذا اليوم، المشهد الختامي لدوري الأبطال لمنافسات الأندية الأوروبية بالمجمل، وبطولة كبيرة بحجم دوري أبطال أوروبا. لا شك أنها تحتاج هذه القراءة، هذه الدراية، هذه التفاصيل المعلنة، إضافة للحقوق المرتبطة بالنقل التلفزيوني، إضافة أيضا إلى أننا على أبواب نهائيات كأس العالم واللاعبين يبحثوا عن الانضمام لمعسكرات بلادهم بعد فترة وجيزة. نتحدث عن لاعبي الفريقين هنا وهناك، يعني كل هذه المعطيات أدت ربما لهذا التغيير القائم في التوقيت.
0: بشكل عام أنا أعتقد أنه يعني رابطة الجماهير العالمية يعني ذكرت أنه هي ترحب بهذا القرار وأنه مريح جدا من حيث يعني تنتهي المباراة شوي بوقت مبكر نوعا ما في أوروبا، حتى الجمهور يفرح أكثر ساعات وحتى يدبر أموره بوسائل السير والنقل والوصول إلى العودة إلى البيوت، أعتقد مش بساعة متأخرة حتى لو يعني امتدت المباراة. أخ إبراهيم، هل رشحت بعض الأمور بالنسبة لتشكيلة الفريقين أم أنه في غيابات في مفاجآت؟ كيف ترى الوضع؟
1: يعني حتى الآن الأمور قد تبدو واضحة بنسبة كبيرة، لكن بعض التساؤلات ما زالت قائمة حول مشاركة جوليان تيمبر على سبيل المثال أساسيا، وهو الجاهز بنسبة كبيرة، حضر في اللقاءات الصحفية بالأمس وحضر في الحصة التدريبية الأخيرة لأرسنال. عودته ستمثل دافعا كبيرا لدفاعات الجنرز، وهو اللاعب الذي قد يقف سدا منيعا أمام انطلاقات كفاراتسخيليا، اللاعب الخطير والخطير جدا في موقعه. صحيح. لذلك عودة تيمبر ربما تمثل خبرا سارا، إن كان جاهزا بنسبة 100%، حتى وإن لم يكن جاهز على مستوى حساسية المباريات وهو الذي غاب عن الفريق في آخر 8 أسابيع. العودة في هذه المباراة الكبيرة قد تكون مغامرة بالنسبة لأرتيتا، لكنها مغامرة مطلوبة في ظل شح الخيارات في هذا المركز تحديدا. بن وايت مصاب غير خارج الحسابات، والبديل الوحيد الجاهز سيكون موسكيرا، وقد يعاني أمام كفاراتسخيليا في هذا المركز بالمجمل.
0: نعم.
1: أوسمان ديمبلي جاهز بالنسبة لباريس. أشرف حكيمي جاهز كذلك للمشاركة. سننتظر كل هذه الأسماء وكل هذا الزخم الكبير. ننتظر أيضا من ميكيل أركيتا لفصل الأمر حول من سيبدأ في هجومه، إن كان فيكتور يوكريش أو اللاعب الألماني كاي هافرز في خط المقدمة. وهذا الأمر سيعطي ربما بعض المؤشرات على الطريقة التي سيلعب بها ميكيل أرتيتا في هذه الأمسية.
0: والحظوظ لمن تميل؟ يعني أسألك هيك برأيك، يعني من يعني أما المباراة طبعا يمكن التفاصيل الصغيرة قد تحسم هذا اللقاء عادة، وأنا بقول كمان للحظ كمان في دور يعني بهذه المباريات. عودنا الباريس سان جيرمان، شفنا مباراة الحظ كمان إلى جانبه رغم أنه كان ممتاز في مباراة النصف النهائي مع البايرن، ولكن ما يعني اللي ممكن يحسم هذا اللقاء؟ كيف ترى محسوما؟
1: أعتقد كل الترشيحات إن سألت

0: للمجمل هنا أو معظم من يراقب ويتابع ويأتي للمساندة، الترشيحات تصب لصالح باريس سان جيرمان، لكن هذه الأمسية، هذه الليالي الكبيرة، هذه النهائيات لا تحسم أو لا تذهب بعادة لصاحب الترشيح الأوفر والحظوظ الأوفر. نتذكر عندما لعبت تشيلسي مع باريس سان جيرمان في نهائي مونديال الأندية، كانت الترشيحات تصب لصالح باريس، وإنزو ماريسكا مع البلوز حينها فاجأ الجميع وخرج متوجا بلقب مونديال الأندية. كذلك لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي في دوري الأبطال سابقا، كانت الترشيحات تصب لصالح غوارديولا وحسمت بهدف كاي هافرتس، ولذلك هدف صحيح. أو مشاركة هافرتس هو الذي يملك حساسية الأهداف في مباريات كبيرة بهذا النوع قد تؤثر على مسار اللقاء. لكن المنطق يقول باريس، والحوافز حاضرة لأرسنال لكتابة تاريخ جديد لأول مرة، ولنتذكر جميعا أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهذا الأمر يؤثر عليه وقد يعطيه بعض الحوافز،
1: ولم تسجل أهداف كثيرة بشباكه. الأجواء بهمني، الأجواء يعني الجماهير الفرنسية الإنجليزية حاضرة، بتخيل كيف تبدو الأمور والمشاهد وأوضاع وحالة الطقس كيف هي الآن في بودايست
0: اليوم بخلاف الأمس؟ يعني هناك أجواء غائمة حقيقة، بعض الأمطار الخفيفة، لكن يتوقع قبل موعد المباراة أن تكون أجواء مشمسة،
1: جو مناسب، جو مناسب بمعنى آخر،
0: هذه الغيوم عبر جو رائع جدا حقيقة. جو رائع جدا، هو جو إذا سألت أحد من يعني من عشاق الكرة سيقول لك هذه أجواء كرة قدم.
1: والغلبة أجواء كرة الغلبة قدم، الغلبة لمن بالجماهير بالشوارع؟ طبعا مش كل راح يقدر يفوت في الملعب،
0: أرسنال أرسنال يعني بكل أقول لك أرسنال بكل ثقة، لأن جمهور الإنجليزي حضر بكثافة منذ الأمس وما قبل الأمس كذلك. نتحدث نبيل عن وصول أول للنهائي منذ 20 عاما،
1: صحيح.
0: لم يصلوا إلى هذا المشهد الختامي، صحيح. ولذلك ليلة تاريخية لجمهور الجانرز دون أدنى شك، ولذلك الشغف الكبير لجماهير أرسنال سيكون حاضر ربما بنسبة أكبر في شوارع بودابست، يتوقع أن يصل أكثر من 10,000 ممن لا يملكون تذاكر لحضور المباراة. في محيط المنطقة المشجعين ستعرض المباراة عبر شاشات كبيرة لاحتواء هذا العدد الكبير من الجماهير طبعا، وإجراءات أمنية مشددة في أمسية تعد الحدث الأكبر تنظيميا للعاصمة المجرية بودابست.
1: لا يمكن أن نفترق بدون ما نسألك، تكهنك من سيفوز في البطولة اليوم؟
0: إن سألتني عن التكهن فهو لأرسنال، أعتقد أن أرسنال سيحقق الفوز وسيحمل ذات الأذنين للمرة الأولى، والأندية الإنجليزية ستسيطر على كل المنافسات الأوروبية في هذا الموسم بعد فوز أستون فيلا في اليوروبا ليج، كريستال بالاس بالكونفرنس ليج، واليوم أرسنال أمامه مهمة أن يحافظ على الإرث الإنجليزي هذا الموسم بهيمنة واستحواذ وسيطرة على كل المسابقات الأوروبية. هذا توقع شخصي، لكن الترشيحات دون أدنى شك تصب لصالح باريس، الفريق الأقوى، الفريق الأكثر جاهزية، والفريق الأكثر حضورا على الصعيد الذهني كذلك سيكون في المباراة.
1: كابتن إبراهيم خضرة، أمتعتنا بهذا الحديث، استمتع وسنستمتع معك بالبث أيضا عبر قناة البي إن سبورت. شكرا عزيزي، تحياتي لك. شكرا شكرا
0: شكرا،
1: إلى اللقاء، سلامات. كابتن سمير عيسى، سلامات كابتن.
2: سلامات تميل إليك كل جميع الأخوة المستمعين وكل المتابعين لكرة القدم.
1: الله يخلينا إياك. استمعت إلى إبراهيم خضرة موجود في الملعب، صار الجماهير مليانة هناك، الأرسنال صاحب الغلبة، تكهن ويرشح أرسنال رغم أنه نظريا باريس سان جيرمان هو الأقوى. كيف ترى هذا اللقاء؟
2: شوف، باريس سان جيرمان يجتاز مباريات أصعب بكثير حتى وصول النهائي من الأرسنال. أعتقد أنه باريس سان جيرمان بطل النسخة الماضية، يملك لاعبين مميزين خاصة في خط الهجوم وبالأطراف، حكيمي ومندج، بارسخاليا وديمبلي، لاعبين اللي بيمتازوا بالسرعة الفائقة ويمتلكون قدرات فردية رهيبة، ولكن من ناحية تكتيكية راح يكون صعب كتير كتير على باريس سان جيرمان، لأنه إذا أنا بدي أدخل لراس أرتيتا
1: تكتيكي
2: ينهي الشوط الأول،
1: صحيح،
2: بده ينهي الشوط الأول بنتيجة 0-0، عنده قدرة إنه يدافع بشكل ممتاز، 10 لاعبين تحت الكرة منطقة 16، والانتقال إلى هجمات مرتدة خاطفة وسريعة. الشوط الثاني ممكن يجازف أكتر نبيل.
1: طبعا أنا أقول الويل كما حدث للبايرن، تذكر تحدثنا على يعني منح مساحات واسعة لكفارتسخاليا، راح يكون بمثابة يعني ضربة قد توجع، ف فريق أرسنال بحال لم يحرس هذا ولم يراقب عن كثب، مش بس من لاعب إنما من لاعبين اثنين، المدافع ولاعب الوسط.
2: أرتيتا مدرب ممتاز وتلميذ غوارديولا.
1: طبعاً
2: أرتيتا مش راح يسمح لا لكفارسخاليا ولا لديمبلي إلا برقابة شديدة. كمان حكيمي ومندش من الأطراف رايحين يحذوا في رقابي جدا متيني. أعتقد أنه الأطراف في باريس سان جيرمان هي الأخطر عالميا، مش بس أوروبيا وإنما عالميا، وإذا بتطلع بتلاقي أنه هني الأسرع عالميا. مندش بجهة اليسار، حكيمي بجهة اليمين، فارسخاليا بجهة اليسار، ديمبلي بجهة اليمين. أعتقد أنه الأطراف في باريس سان جيرمان جدا جدا جدا خطيري. بدك تأخذ في الاعتبار أنه أحد أفضل اللاعبين خط الوسط ومالكي الكرة اللي هو بيتينيا سيحظى أيضا لرقابة شديدة، ولكن الحراسة راح تكون منطقية مش حراسة شخصية. أرسنال يعتمد أكثر على الحراسة المنطقية ويعتمد أكثر بالهجمات المرتدة كمان على الأطراف عبر ساكا خاصة بجهة اليسار. أعتقد أنه المباراة مباراة تكتيكية بالدرجة الأولى، مباراة مدربين، الشوط الثاني سيحسم المباراة. أعتقد أنه بالشوط الأول لن تحسم المباراة وإنما بالشوط الثاني.
1: طبعا لابد من الإشارة إلى أنه كمان يعني يجب على باريس سان جيرمان أنه يتجنب المخالفات القريبة من 20-25-30 متر، لأنه أرسنال ممتهن خطة تسجيل الضربات الثابتة حتى من الركنيات، يعني عنده لاعبين طوال من جيوكريز والمدافعين وويليام سليبا، هاي مشكلة قد تكون لصالح ضد فريق باريس.
2: السنوات الأخيرة عملوا إحصائيات في أوروبا شافوا أنه 67-68% من المباريات تحسم بالضربات الثابتة، يعني عمليا الضربات الثابتة خطيرة جدا في هيك مباريات. أكثر الاعتماد راح يكون على الضربات الثابتة. ممكن تنحسم المباراة بالضربات الثابتة. شخصيا أعتقد أنه باريس سان جيرمان جاهز، ولكن تكتيكيا أعتقد أنه الأرسنال أخطر في هاي المباراة، خاصة إذا باريس سان جيرمان جازف وراح لقدام أكثر من اللازم.
1: يعني سمير أسألك سؤال لابد من السؤال الآن، بحال مباراة ما انحسمتش، راحت للتعادل، راحت للتمديد، مين وضعه بكون أصعب ومين وضعه أهون برأيك؟
2: فعلمونا ونحن أولاد الصغار إنه فيش حارس مرمى بضربات جزاء ممتاز، في مسدد سيء. أعتقد إنه الحظ رح يلعب دور في هاي الضربات الثابتة، ولكن أعتقد أنا شخصيا أميل أكثر لصالح باريس سان جيرمان في الضربات الجزاء أو في تمديد الوقت.
1: بتقول الحظ، انا بديش اسميه الحظ مع انه في كثير خبراء بيقولوا انه يعني اللي بسموها التوفيق، وبقولوا انه نسبته مرات بمثل هاي اللقاءات تصل الحظ انت والتوفيق حوالي 45%، يعني مش شرط تكون انت جيد وممتاز في المباراه، بدك كمان حظ يا سمير.
2: نعم بدون شك، بس بدك تاخذ في عين الاعتبار كمان بمباراه خبه من هالنوع اللي بس من المباراه هو القدرات الفرديه مش القدرات الجماعيه. يعني ممكن ديمبلي يمسك يوم خارق
1: صحيح
2: يحرز 3 أهداف
1: صحيح.
2: ممكن
1: سمير،
2: ممكن ساكا كمان يمسك يوم خارق ويحرز هدفين، يعني عمليا القدرات الفردية
1: توقعك كابتن سمير عيسى، توقعك نتيجة أعطيني.
2: والله أنا قلبي بيقول لي إنه باريس سان جيرمان، بس عقلي بيقول لي أرسنال.
1: منميز بين العقل والقلب، شو أحدد يا أخي؟ ولا
2: يعني أنا أقول لك شغلة واحدة، الكل بده يروح باريس سان جيرمان، أنا رايح على أرسنال.
1: خلاص روح على أرسنال، رحت على أرسنال. جملة لابد من جملة، إقالة سلوت من ليفربول، إقالته استقال الآن، صدر بيان رسمي من ليفربول وأقيل هذا المدرب رغم أنه فاز بالبطولة الموسم الماضي
2: مع 100 سلامة.
1: واو،
2: يعني أنا واحد من اللي فرحانين بإقالة هذا المدرب.
1: واو،
2: لأنه لا يعقل أنك أنت تتعامل مع لاعب
1: محمد صلاح
2: مش عشان أنه عربي،
1: لا
2: لو كان كمان إنجليزي
1: أصلا هو فقد السيطرة الشكل. كمان على غرفة الملابس اللي فهمه أنا كمان.
2: أعتقد أنه سلوت أنهى طريقه في ليفربول، لن يعود بتاتا إلى ليفربول. ليفربول بحاجة لكلوب كمان مرة.
1: هو إلى كلوب كمان مرة. على كل المباراة راح تكون متعة، أعتقد بتمنى تصل على الأقل 70% من الوسط مباراة باريس سان جيرمان في المباراتين، مش بس المباراة الأولى مع
2: بايرن. على فكرة في عندي ضيف رائع اليوم عندي في البيت يحضر معي المباراة.
1: مين هذا؟ عرفنا عليه.
2: أيمن عودي.
1: أوه
2: أبو الطيب اليوم قرر إنه يجي لعندي يحضر المباراة.
1: تحياتي لإلك ولإله يا عزيزي. شكرا
2: لك. إلى اللقاء نبيل.
1: سلامات.
2: إلى اللقاء.
1: إذن راح نحكي بالساعة الثانية مع مشجع من مجلس كروم موجود في ملعب بوشكاش، شوفوا عاد وين وصل لغاد، بتأمل ينجح بالتحدي.

مع شوق إدريس بعد النشرة الإخبارية، وبحضركم أنا بعد الأخبار كمان اتصالاتكم على 0460-1001. تكاهل نتيجة المباراة وجوائز يعني بانتظاركم، 3 إكسسوارات فاخر راح تكون من مفروشات القاضي في كفر ياسين. عاد ياسين يتركنا الآن، تنضم إلي الآن زميلة ليليان حاج معكم في الإنتاج والهندسة الإذاعية. فاصل قصير ثم نعود لنتابع بعد أخبار الساعة 3 مع زميل ياسمين غميض. إلى اللقاء.

0: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
1: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
3: هلو تشاري،
4: وإنت بدك توصلي كمان على عفونة؟
5: شو هالصدفة؟ لأني إسه وصلت
6: أخيراً. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي، مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
4: شيري أنا بالطريق.
7: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
8: نظاراتك أوبتي نايس.
7: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
9: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
10: شاورما مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاورما مخازن، شاورما عجل، شاورما خروف وشاورما حبج، والسلطات طازجة يوميا. شاورما مخازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبوعليم. للطلبيات 0495552237. وأضحى مبارك.
11: الشمس دائما.
12: أنا بحب تكوفات الحجيم، هيك راحة ونوم وأكل. انسي كوي، أعمل إشي رتسني.
13: سلام، معك أبو الحروف. كل عام وإنت بخير. شو رايك بفترة الأعياد نقوي عربياتنا؟ في احتمال ولا الإشي جدي؟
11: الشمس، منحط النقط على الحروف.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.1 FM.
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان دون تسجيل إصابات، وأفيد بأن صافرات الإنذار دوت في بلدات ومواقع عدة في شمال البلاد. وفي السياق يواصل الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم إصدار أوامر إخلاء لبلدات في جنوب لبنان، وطالب الجيش في آخر إنذار له سكان 6 بلدات لبنانية بينها المروانية واللوبية بالإخلاء فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق في جنوب لبنان. من جانبه أعلن حزب الله أن مقاتلي أطلقوا بعد منتصف الليلة الماضية دفعة صاروخية باتجاه كريات شموني، مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بخروقات إسرائيلية في قرى الجنوب اللبنانية. في غضون ذلك، بحث رئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم نتائج اللقاء الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية والتحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 من حزيران المقبل. وبحسب الرئاسة اللبنانية، أكد الجانب اللبناني خلال اللقاء على تمسكه بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار. قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الأعلى إن الرئيس ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري وتقديم مطالب مفرطة. بدورها أكدت وكالة تسنيم أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما رغم إعلان رئيس ترامب عن رفعه. وأشارت الوكالة إلى أن عددا من السفن الإيرانية التي حاولت عبور خط الحصار واجهت تحذيرا أمريكيا ومنعت من العبور. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. وأكد روبيو عبر حسابه في منصة إكس أنه على الرغم من الانتهاء الرسمي لمهام براك، إلا أنه سيواصل لعب دور قيادي بارز لصالح إدارة ترامب في ملفي سوريا والعراق معا. وجهت مصر دعوة لوفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة عن جهود واتصالات وصفها بالمكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب مفاوضات قبل نهاية الأسبوع. في الضفة الغربية أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي جراء هجوم شنه مستوطنون على منزل في قرية مأدمة جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا أحد المنازل وسط سماع أصوات إطلاق نار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة. اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم مناسك الحج بطواف الوداع في الحرم المكي غرب السعودية. بدورها أعلنت السعودية نجاح موسم الحج للعام الجاري عبر ما وصفته بمنظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات التي مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر. إلى الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبيا نهارا فيما تميل ليلا إلى البرودة. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 32، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 29، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
2: عودة للمتابعة في مجلتنا الرياضية والمسابقات والأسئلة وتكهنات نهائي كأس أوروبا اليوم. شامبيونز ليج، أرسنال أمام فريق باريس سان جيرمان، ستاد بوشكاش في هنغاريا، بودابست العاصمة. أهلا ليليان، ليليان حاج معي في الهندسة والإنتاج، معكم نبيل سلامي. تحدثنا في الساعة الأولى مع كابتن إبراهيم خضرة مراسل بي أن سبورت هناك متواجد في الملعب، وكذلك مع كابتن سمير عيسى رأوا تحليله لهذا اللقاء. ينضم إلي أن قبل أن نبدأ باتصالاتكم على 0460-1101 أخذكم مرة أخرى إلى هنغاريا، إلى مدينة بودابست العاصمة، وهناك تواجد مشجع مجدلاوي محروق رائع جدا، شوقي إدريس. سلامات شوقي.
3: سلامات سلامات نبيل إليك ولكل المستمعين.
2: شلونك حبيبنا، شو أخبارك؟
3: مشتاق من سنة لسنة عم نحكي مع بعض.
2: أيوة صحيح، أنت مواظب. تعال أعطيني أولا فكرة، أعطيني وين موجود أنت، وصف لي الأجواء الموجود الآن.
3: أنا بطريق للملعب من المركز المديني.

0: إيه لا إيه كله مرتب نظامي وجميل جدا.
1: والاجواء كيف هي الاجواء اللي فهمت شوية غيم وبرودة نوعا ما مطر خفيف ولكن جو مناسب لكرة القدم شوقي؟
0: مناسب جدا جدا اوروبي ما بعد ما في مطر ما في مطر بس متوقع في يكون هطول الامطار خفيفة
1: ما في برد يعني بمعنى اخر يعني هذا جو مناسب.
0: لا لا ما في برد ما في برد كله هنا بالقصير بالقصير
1: جو مثالي. وشو رايك انت هل في عندكم معلومات عن تشكيلة الفريقين ولا لسه ما
0: والله بنسمع اشرف حكيمي لاعب وبنسمع مش لاعب ما حدا فاهم شيء كأنه تكتيك من المدرب ففي تكتيك في تكتيك يعني ساعة تسمع
1: حرب نفسية
0: حرب يعني. نفسية صحيح صحيح
1: نعم.
0: الفريقين بكامل قواهن الفريقين بكامل قواهن بتوقع انه اللعبة بتوقيت اللي بعده فضى والدنيا نهار بصالح الارسنال راح يكون الاشي.
1: ليش
0: الانجليز يعني؟ كتير بيلعبوا بهاي التوقيت. انا ما اذكرش مرة باريس سان جيرمان لعب والضي والشمس
1: طالعة شو بنينا التحليل هذا يا رجل شو هالحكي.
0: بذكرش يعني باريس سان جيرمان كل ألعابها كل بساعات المساء.
1: واي واي واي ما بعرف هذا المعلومة. على كل حال بتقديراتك شوقي معك مجموعة أنت من البلد من مجد الكروم ولا لحالك كيف سفرك؟
0: إحنا هنا 15
1: وراو
0: إحنا عائلات أجينا على منتزع في بودابست موجودين قسم قليل راح يروح المباراة 4-5 ولكن الكارت غالي جدا بعده يعني
1: تنسمع السودة. قديش تكلفة هناك
0: يعني بعد ما سمعت نزل عن 1900 يورو
1: الكارت البطاقة الدخول 1900 يورو بالسوق السوداء
0: السوق السوداء هذا أرخص كارت هاي كاتيجوري 3
1: يا حبيبي يا الله واو واو واو هل في
0: يعني بعد ما في
1: طب هاي الجمهور اللي مش راح يقدر يفوت خاصة الإنجليز يعني هل في بالساحات العامة مثلا شاشات عرض كبيرة
0: ساحات ملانية يعني قد راح يفوت من كل فريق 30,000 25,000 بس موجود هنا كمان 50,000 لكل فريق لا للأرسنال موجود كمان 50,000 بس لا أقل شوي أقل بكثير حتى
1: طيب شوقي نسألك قلبك مع مين راسك مع مين أنا عارف تعال نسمع منك شو توقعاتك
0: والله لأول مرة حابب أن أرسنال يرفع على الكاف السنة الماضية أنا كنت في ميونخ باريس رفعته لأول مرة فحابب هاي المرة الأرسنال يفعل
1: يلا
0: رغم من صعوبتها وحسب التوقعات كله متوقع باريس أكثر بس أنا حابب
1: إنه
0: وقلبي مع الأرسنال اليوم
1: يلا سجلناك شكرا لك كابتن سلم على الجميع شكرا استمتعوا إلى اللقاء
0: سلامات
1: باي باي يلا 0460-101 اتصلوا بنا اتصلوا ونذكر بأنه هذا البرنامج برعاية بيت لي وأوربان الذي تم افتتاحهما في مفروشات القاضي في كفر ياسيف عصر جديد من الأناقة يشرق في أثاث القاضي لأننا لا نرضى إلا بالقمة ولأن ذوقكم يستحق الأفضل عالميا بيت لي نفخر بإعلان شراكتنا الاستراتيجية مع عمالقة التصميم وأوربان الآن تجتمع الفخامة المطلقة مع العصرية المبتكرة تحت سقف واحد ندعوكم لاستكشاف تشكيلة تخطف الأنفاس حيث تلتقي الجودة العالمية بلمساتنا الخاصة أثاث القاضي حيث يكتمل جمال بيوتكم بيت لي وأوربان الآن في كفر ياسيف في مفروشات القاضي انتبهوا هذا الفرع الوحيد في منطقة كفر ياسيف الآن أقرب إليكم من أي وقت مضى عرويز كفر ياسيف الشارع الرئيسي الجملة هي اللي بنقولها دائما بيت لي وأوربان الآن في مفروشات القاضي كفر ياسيف عندنا ثلاث جوائز اكسسوارات فاخرة من القاضي لمن ينجح بتكون نتيجة المباراة طبعا بتكون الليل ومش راح نكون متواصلين معكم أما الأسماء راح نعمل قرعة وزميلة ليليان حاج راح تتواصل معكم إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة ماكسيموم تحياتنا 0460-101 أرسنال باريس سان جيرمان ولا هامش هذا اللقاء الخبر الرئيسي والمهم جدا الذي يعني الآن تتناقله وسائل إعلام مختلفة محليا عربيا وعالميا مش بس في أوروبا إقالة أرني سلوت مدرب ليفربول

0: على الاتصالات. كمان يبدو كما يبدو في عنا اتصال أول. ألو، مين معنا؟
1: مرحبا.
0: مرحب، هلا.
1: بحكي
0: قاسم عتمي من نحف. قاسم عتمي من نحف، أهلا أهلا أهلا. يلا هات نسمع المباراة. أي ساعة بتعرف؟
1: 7.
0: يلا مليح، بدك تحضر أكيد. يلا هات نسمع، أنت مع مين؟ أرسنال ولا باريس؟

0: باريس.
1: نتيجي يلا
0: 2-1
1: لباريس. سجلنا أمامنا 2-1 لباريس. أرسنال يلتقي باريس سان جيرمان بوشكاش في هنغاريا العاصمة الهنغارية. أرسنال لأول مرة إذا فاز، وباريس سان جيرمان للمرة الثانية على التوالي. معنا اتصال. ألو. لا فيش. تفتيش عن أخبار وما تتسرب تسيب أخبار بالنسبة لتشكيلة الفريقين، ولكن يبدو أن المدربين مغمضين يعني عمليا، مش مخلين حدا يعرف شو التشكيلة الأساسية. حكيمي لاعب مش لاعب، أنا أعتقد رح يلعب حكيمي لأنه تعافى بتخوية، لأنه تعافى من الإصابة اللي حرمته من نصف نهائي الإياب أمام بايرن. 0-4-60-10-101

0: روعة الاتصالات 0460-10-101. الو
1: الو، سلامات، يعطيك العافية.
0: يا هلا هلا هلا هلا، مين معي؟ وانت بخير؟
1: ميسر معك.
0: مين؟
1: ميسر.
0: ميسر منين حضرتك؟ ميسر
1: من قرية 2.
0: يا هلا اهلا اختي ميسر، بتتابع كرة القدم يعني؟ والله برافو عليكي.
1: بتابعك دائما، انا كل جمعة بشتناك.
0: شو هالحكي؟ والله فاجأتيني.
1: ليه النساء بشاركوش بالاتصالات؟
0: الناس معايدي، مش كلها على بتعرف امبارح كمان لسه بتسمع يا الاتصالات من فج وغميق. تعال نسمع منك يا ميسر، اليوم مباراة مين ومين راح يلعبوا؟
1: اليوم على 7 باريس، انا بقول 3-1
0: لمين؟
1: لباريس.
0: واو، انت يعني انت بتتابع كره القدم، بتشوفي كره قدم
1: ومن ساعه ما بلشت.
0: يلا الله يسعدك، خلينا اياك. الله يسعدك، شكرا.
1: البرنامج بحب ادائك ومباراه.
0: الله يسعدك، شكرا لك ومشكوره جدا.
1: الله
0: يخليك، سلامات اختي ميسر، تحياتي لك كمان. اتصال. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: هلا هلا، عليكم السلام،
2: يعطيك العافيه حبيب.
0: الله يخليك
2: حبيب القلب. حازم نجار معك.
0: اهلا، هلا هلا هلا حبيبنا، هلا بقى نجار. هات نسمع
2: حبيب القلب. سجل عندك 1-1
0: لباريس. هو 1-1 لباريس، لا تعادل يعني. طيب وبعدين؟
2: خلص هذا هو شو.
0: يعني 90 دقيقة واحد، تعرف في تمديد بهي الحالة.
2: ما لديها 90 ولا
0: اوكي انت 90 1-1 خلص مسجل، والله غير تسجل 1-1 ان شاء الله انك بتكون ربحانين. كمان اتصال. الو الو
3: الو،
0: هلا، مين معي؟
3: مرحبا،
0: اهلا. يا هلا،
3: معك عبير.
0: عبير، اهلا عبير، منين يا عبير؟
3: تفكرنا
0: فكرتك من باريس.
3: لا انا بشجع باريس.
0: باريس. عبير من كفركنا بتشجع باريس، تعال نسمع منك تكهنك للنتيجه اليوم.
3: 2-1 ان شاء الله
0: باريس. عبير من كفركنا ترشح باريس 2-1. بتحضر المباراه ولا لا؟
3: طبعا اكيد، على الساعه 7 اليوم استناها.
0: وين؟ بالبيت يعني؟ مع مين؟
3: البيت مع جوزي.
0: يا سلام، سلمي لها عليه. الله يخليك وشكرا لك عزيزتي. الى اللقاء، سلامات، باي باي. طيب نتوقع في اعلانات اللي اليوم، نروح على الاعلان. طيب ناخذ الاتصال. الو
4: الو، مرحبا.
0: يا هلا مرحب،
4: تحكي معك محمد دي من المكه.
0: اهلا يا محمد حبيبنا، كيفك؟
4: الله يسعدك، كل سنه وانت سالم.
0: وانت سالم وغانم، نسمع منك النتيجه.
4: 3-1 للارسنال.
0: اواي، 3-1 يا محمد، سجلنا امامنا 3-1 ارسنال، تحياتي لك عزيزي. نطلع فاصل الاعلان يا جماعه عشان نقدر ناخذ الاتصالات فيما بعد برياحه. فاصل.
5: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في السوبر ستار مجد الكروم، نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
6: إدارة طاقم وعاملين كراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك، ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
7: حملات العيد

0: مبدأ ميو ميو موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
3: عيب علي إذا عارف.
2: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
3: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
2: لا بعيدة، ساعة نصل.
3: لكان عند سميرة، هيها قريبي.
2: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا. 2 hours
3: later. بركي نروح نعايد عند امي.
2: هو علينا
4: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
3: خلاص هات نروح عند ميسا.
2: مين ميسا؟
4: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق. يا اهلي
1: زورونا في بيبي شارك عرابي واستمتعوا من الأجواء العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
5: بيبي شارك بعرابي.
1: عيد أضحى مبارك.
6: هلو تشاري،
7: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
8: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
9: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
6: شاري انا بالطريق.
10: انتم تستمعون الى المجله الرياضيه مع نبيل سلامي.
11: عودة للمتابعة. 20 دقيقة تمام الساعة الثالثة. أرسنال باريس سان جيرمان ملعب بوشكاش في مدينة بودابست. معنا اتصال آخر. ألو.
12: ألو مرحبا.
11: يا هلا مرحب.
12: تحكي معك محمد من كفر كندا.
11: أهلا يا محمد، كيفك؟
12: هلا الأستاذ نبيل.
11: الله خليك، الحمد لله. رياضي أكيد، بتحب الرياضة، بتحب كرة القدم.
12: الله يسعدك يا رب.
11: هات نسمع.
12: أنا اثنين فريقين بحبهم.
11: ليش؟ بحب.
12: أنا بتبدع على أرسنال يلي.
11: يا اخي محبتك لمين انت عاد؟
12: انا رايح
11: محبتك لمين؟ لمين عاده انت بتحب مين يعني؟ مؤيد باي؟
12: انا برشلونه.
11: اوه مولع بالبرشلونه. اذا الفريقين مش على كيفك انت. طب بدنا نسمع، هات نسمع لمين بيروح، ارسنال ولا باريس؟
12: انا بقول ارسنال ان شاء الله بياخذ عشان البطوله الاولى.
11: يعني نتيجه، بس النتيجه محمد،
12: النتيجه نقول 2-1.
11: 2-1 والله. جائز، كل شيء جائز. شو وين بتحضر مباراة عادة؟
12: انا بحضرها بالدار
11: بالبيت، ديوانية بالبيت. يلا مليح حبيبنا، شكرا لك عزيزي محمد، تحية.

0: يلا مروا على اتصالات. الو،
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا هلا حبيبي، زيدك
1: الله يسعدك. عنان من الناصر.
0: عنان حبيبنا، عنان ما تنسمع.
1: أنا أول إشي أول إشي بحب إنش التنين من هون نبلش.
0: طيب بس بتستمتع، بدك تستمتع بالمباراة، مش مهم أنت مش أوكي،
1: بدنا نستمتع مع بالمباراة.
0: ماشي.
1: القلب مع أرسنال بس العقل بيقول باريس 2-1.
0: أي العقل، عقلك في باريس 2-1 باريس.
1: باريس أفضل، بيلعبوا أفضل.
0: بس أنت كنت بتفضل أرسنال حسك.
1: بفضل أرسنال.
0: الكل حاسب حساب لباريس، على أساس عندنا لعيبة زي ديمبلي، فيتينيا، عندنا أشرف حكيمي، عندنا هذا كفارتسخاليا.
1: لا لاعب أشرف حكيمي.
0: لا والله لاعب، لاعب تخافش عليه، لاعب لاعب لاعب دوا حاله تخافش. عنان شكرا لك عزيزي. إن شاء الله حبيبنا، شكرا لك. كمان اتصال. ألو.
2: لا مرحبا.
0: يا هلا مرحب.
2: لا أنت بخير.
0: وأنت بألاف الخيرات، هلا بيك.
2: بيحكي معك محمد سعيد من مسجد كروم.
0: يا هلا.

0: محمد هلا هلا ما ماشي دكروم الشباب كلها هناك ببودابست، شو بعدك بتسوي بالبلد انت؟
1: عارف
0: هات نسمع.
1: انا الفريقين الصراحه بحبهمش.
0: ايوه
1: انا مشجع ريال مدريد. بس اللعبه اول شيء صعبه
0: اكيد،
1: وانا بروح 1-0 للباريس اذا ما صارش تمديد.
0: 1-0 لباريس
1: اذا ما صارش تمديد لانها لعبه صعبه كثير.
0: ولا اذا راح تمديد شو بده يصير فكرك؟ بصير تطورات جديده؟
1: ايه مش وارد بالفوتبول.
0: اما هي 1-0 انت عمليا حسم 1-0 بال90.
1: اه 1-0
0: يلا سجل. وين بتحضر عاده المباريات؟ هيك بالبيت على انفراد ولا مع مجموعه؟
1: لا والله صراحه مع مجموعه.
0: يلا منيح منيح، سلم على الحبايب، شكرا لك. سلامات. اتصال اخر. الو
2: الو السلام عليكم.
0: اهلا وسلام عليكم. انتم
2: محمد عاطي من نحف.
0: يا هلا يا محمد، كيفك؟
2: يا الحمد لله ماشي الحال.
0: الله يسعدك. بتحب الفريق؟
2: انا اول شيء مشجع لريال مدريد.
0: طيب
2: اللعبه بدها تكون شوي هيني على لباريس.
0: ولو
2: هيني مش صعبه، هيني
0: ولو.
2: والنتيجه بدها تكون 4-0.
0: يا لطيف يا لطيف.
2: اذا بس 4-0. ايوه زي ما باريس عمل البايرن.
0: لا يعني اسالك سؤال، الاربعه يعني هالقد انت شايف انه الفوارق بين الفريقين؟ الفريق ما خسش ولا مباراه بدوري المجموعات ومش ماكل يمكن غير 4-5 اهداف بتسع مباريات.
2: ارسنال الملاح.
0: طيب
2: عندك يعني باريس تقدر تقول كل لعيب بمحله واحد.
0: صحيح، وكل عندنا القدرات الانفراديه هاي الفرديه مجموعه اكبر من القدرات الفرديه تبعت الارسنال. ارسنال بيلعب كمنظومه كمجموعه وعنده دفاع متماسك وبيلعب تكتيك، هذا بصعب على الفريق هذاك اذا مسكه منيح. مظبوط
2: يعني بتقدر تقول كمان انت عندك البايرن. البايرن فريق مش هو.
0: ايه البايرن هو لازم يروح. هو لازم يروح البايرن يا اخي.
2: لا
0: شايف كيف الحظ.
2: بس باريس يعني عرفوا كيف يلعبوا مع بايرن. صراحه
0: صحيح عرفوا كيف يلعبوا ومظبوط، والحظ كمان له.
2: وفريق باريس هاي السنه مش هوين.
0: مش هوين. اذا انت بترشح
2: 4-0 لباريس.
0: يا ويلك من الله 4-0 ذبحتني يا زلمه. طور روحك. سلامات عزيزي، سلامات. شكرا. اتصال اخر. الو
3: مرحبا.
0: مرحبا هلا، مين معي؟
3: جود.
0: جول
3: جود جود
0: جود. من اين انت يا جود؟
3: من الناصري.
0: اهلا بك يا جود. يلا بتحب الفوتبول اكيد، مين بتحب من الفريقين انت، الباريس ولا ارسنال؟
3: الارسنال.
0: انت بتحب الارسنال؟ برافو عليك. والله والله برافو عليك. طيب شو النتيجه راح تكون حسب رايك؟
3: 4-0 4-3 4-2.
0: لا واحدة واحدة، يا أربعة هيك يا أربعة هذيك، أي واحدة بدك اختار.
3: 4-2
0: لجود. سجلناك يا جود، شكرا لك عزيزي، شكرا لك. هات نسمع مين كمان معنا. ألو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كل عام بخير. أضحى وإن... مبارك.
0: وانت بخير وأضحى مبارك عليك وعلى الجميع يا رب. مين معي؟
4: أيز بداية من تسنين.
0: مين؟
4: أيز بدات من سخنين.
0: أيز بدات من سخنين. أهلا أهلا أهلا، تعال نسمع مبي مشجعة سخنينية، وبدنا نسمع منك شو توقعاتك.
4: 1-0 لباريس.
0: 1-0 لباريس بثقة هيك حكيتيها؟ 1-0 يعني المباراة صعبة بمعنى آخر.
4: هي المباراة صعبة، الفريقين
0: من أوايا. بدي أسألك أنت مجرد يعني تكهن ولا كمان بتحضر المباراة اليوم على السبعة؟
4: احنا عنا كله مشجعين فوتبول وكله بحضر فوتبول عالمي ومحلي.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد. دور زبيدات ما خرجت عدة لاعبين للاتحاد من السخنين، شاد زبيدات والشباب يعني معلوم. تحياتي شكرا لك عزيزتي، شكرا. كمان اتصال. ألو
5: ألو
0: هلا
5: مرحبا.
0: أهلا مرحبا، مين معي؟
5: سليم صلاح من كفر سميع.
0: الاسم الأول
5: سليم صلاح من كفر
0: سميع. فلاح من كفر سميع. نعم هات نسمع يا سيد العزيز.
5: أنا مع باريس بقول 2-1 لباريس.
0: باريس 2-1. 2-1 لباريس، مش بدون مع تمديد ولا بدون تمديد؟
5: مع تمديد.
0: مع تمديد 2-1. والله نتيجة مثيرة، شكرا لك. كبر سميع تحياتي. كمان اتصال. ألو
6: ألو
0: هلا
6: كيف حالك؟
0: أنا منيح.
6: وأنا منيح.
0: هذا اللي بدنا إياه إحنا، عايش بندور يعني.
6: لا وأنت بخير.
0: وأنت بخير عزيزي. مين معي؟
6: وديع من
0: إكسال. أهلا أخي وديع، كيفك؟
6: الحمد لله.
0: ما تقوليش بحبش الفريقين وبحب ريال مدريد ولا برشلونة، هات نسمع شو رأيك؟
6: صحيح.
0: شو صار هسه مظبوط حكي؟
6: بس بكرهش ولا فريق.
0: طيب منيح، هات نسمع.
6: أنا والله شوي بحب الأرسنال يعني.
0: أها.
6: وهو

0: اها النتيجه
1: شوي.
0: هي مشويني لا هي معركه كبيره اليوم معركه يعني من المعارك بينه وبينك يعني هات نسمع شو رايك.
1: 1-0 بس بعد
0: لمين واحد مش عارف لمين بدك توكل على الجهتين ده منسج لك 1-0 هيك تبع عندك وديع 1-0 من اكسال ومش عارف لمين انا كل سجلنا 1-0 بس انا منكم بدي افضل انك يعني تقايس وتقول لمين ما تسمع خلص خليها هيك كيف
1: الأرسنال بغبوش أكثر من 1-0
0: ممكن صحيح مش ما عنديش تسجيل أهداف بغزارة مثل ما ممكن يعملها باريس سان جيرمان أنت صادق بهذا الكلام 1-0 عاكو اللي سجلنا شكرا لك بكل أحوال ولا لا اتصال آخر ألو
2: مرحبا
0: مرحب أهلا
2: معك من طرابين من سخنين
0: فادي
2: فرندس
0: من طرابين سخنين تعال نسمع منك هات نسمع
2: 3-2
0: لباريس واو 3-2 بالتسعين ولا بعد التسعين
2: ايه
0: بعد يعني بالمباراة بالوقت الاصلي ولا بعد التمديد
2: لا بعد التمديد
0: بعد التمديد واو تمديد و3-2 لباريس سجلنا شكرا ليلك الطرابين

0: بيبي هانسب. عنا اتصال آخر 0460-10-101 نصف ساعة تمام بعد الساعة الثالثة. مين معي؟
1: معك عدي منزل من كوفركنا. يا هلا
0: عدي.
1: عدي منزل من كوفركنا.
0: آلي منزل، هلا حبيبنا كوفركنا. طبعا طبعا نسمع نسمع منك، انت متابع.
1: بس انا بتوقع 3-1 للباريس في الوقت الأصلي،
0: وهي اخرى صعبة وبتقول لي 3-1.
1: باريس فريق قوي
0: يعني. وبدون شك اثنين قوايا يا اخي، يعني ارسنال المشوار اللي عمله بالدوري المجموعات كلها انتصارات وما خسرش ولا مباراه، ويمكن 4-5 أهداف اللي اكلهن، عنده دفاع متين وعنده منظومه رائعه. صحيح. اذا 3-1 يعني 3-1 باريس، سجلنا 3-1 باريس.

0: يعني راح نكون كمان شوي مع فاصل الإعلان، لكن قبل الإعلان بدنا نحاول إنه نكون كمان مرة مع الاتصالات ونستمع لهذه الموسيقى الأغنية والكلمات الفرنسية اليوم بمناسبة يعني مشاركة فريق باريس سان جيرمان في هذه البطولة للمرة الثانية على التوالي. قد يفوز. تفضل. هذا تقودنا إلى باريس، معنا مستمع آخر. ألو،
1: مرحبا.
0: مرحب،
1: معك أدهم منصور من الناصرة.
0: أدهم منصور من الناصرة، يا أدهم.
1: بتوقع النتيجة 3-2 لباريس.
0: لباريس 3-2؟
1: اه،
0: هي مباراة يعني حامية الوطيس، 5 أهداف في مباراة نهائية، أعتقد بتكون الناس كلها مبسوطة. سجلنا، أنت بتحضر المباراة أكيد، مش ممكن تفلتها، لا؟
1: إيه؟
0: وبدك تحضر المباراة؟
1: طبعا.
0: ولا اي شغله، ولا اي لعبه، ولا اي تليفون، ولا اي تابلت، عليك على السبعة بتلتزم البيت وعلى الشاشه. شكرا لك عزيزي. Dis-moi pour qui j'existerai. انا هيك قلنا هذه موسيقى هادية، لكن المباراه اليوم كلها صخب الساعه 7 بودابست. تعيش اليوم اجواء رائعه جدا، الاف اكثر من 25,000 ارسنالي موجودين في مدينه بودابست من يومين. هذا برج ايفل. Dans ce monde qui vient et qui va je me sentirai. من ذاك المره اخرى 0-64-10-101.

0: أمامنا فاصل إعلاني ثم نعود ونستقبل اتصالاتكم على 0460-1100. خليكم أنا
1: طشة العيد وفرحة العيلة بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفر مندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
2: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
1: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لود ترشيحة.
3: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
5: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
6: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
7: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
6: في مكيف في تورنادو انفيرت
8: على الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
2: نعود إلى الاتصالات. أعزائي، حوالي 36 دقيقة بعد الساعة الثالثة، مباراة أرسنال باريس سان جيرمان نهائي كأس الشامبيونز ليج، اتصال الأول بعد الإعلان. ألو.
3: ألو.
2: هلا.
3: السلام عليكم. أنا دولي محمد خلال من باك الغربية.
2: منين؟ مين كم واحد واحد؟ مين معي؟
3: أنا جود محمد غنايم من باك الغربية.
2: جود غنايم من باك الغربية، أهلا جود. قد إيه العمر؟
3: عمري أنا 11.
2: 11، طيب هات نسمع، شو التكتيك، شو التكهن؟
3: أنا برشلوني، بتوقع اللي بيفوز باريس 3-2.
2: باريس 3-2، جود، النتيجة مثيرة فعلا. كل عام وانتم بخير عزيزي، شكرا لك حبيبنا، شكرا. كمان اتصال. ألو. هلو هلو. ألو.
4: ألو.
2: أيوة، مين معي؟
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا بالأوادم.
4: معك محمد مناع مجلي كروم.
2: أهلا أخي محمد، تحياتي لك
4: حبيب قلبي. أنا كمان مدريدي، أحب ريال مدريد. صراحة لعبة متوازنة بين أرسنال اللي بعيش أيامه الكثير منيحة دفاعيا، هجوميا مش كل الأد، دفاعيا هو فريق عن جد اللي أثبت حاله بعد كثير سنوات
2: أرسنال.
4: عجاب صح. وباريس هو فريق هجومي بحت، احنا بنعرف هجوم اقوى هجوم في اوروبا يعني لحد لسه، هو اثبت حاله
2: طريقه صحيح.
4: طبعا قول لي اقصى بايرن اللي هو الفريق اللي كان
2: المرشح والافضل.
4: انا بعطيها هاي مباراه متوازنه. مباراه متوازنه من الطرفين. او ممكن مفاجاه من الارسنال لسبب واحد. اذا انت بتعرف خبرتك في دوري الابطال، صعب جدا فريق غير ريال مدريد اللي عملها انه ياخذ دوري الابطال مرتين متواليات. هذا السبب
2: في منه.
4: هذا السبب اللي راح يصعب على باريس انه ياخذ اللقب. انا صراحه حابب ارسنال، حابب ارسنال، وشايف انه ارسنال 1-0 ممكن تقطع باريس. بتذكر قبل كم سنه السيتي اجوا مع الانتر، كان السيتي في أعلى مستويات، وشو اسمه، وتشيلسي أخذ اللقب.
2: مزبوط.
4: ففيش شيء مستعب، فيش شيء مستعب.
2: خاصة بهاي المباراة الأخيرة، يعني فواصل الصغير اللي أنت غير متوقع، لا أنت منك ولا مني ولا من المدرب.
4: صحيح.
2: اللي هي بتحسم مثل هذه اللقاءات، مش شرط تكون أنت الأفضل.
4: هي اللي تحسم. أنا أتوقع أرسنال أو تعادل أشواط إضافية. سجلنا. بس أنا برشح أرسنال.
2: سجلنا. شكرا لك عزيزي. كل عام بخير. إلى اللقاء. سلامات. اتصال آخر. ألو. ألو. ألو. ألو.
3: أهلا.
2: أهلا، مين معي؟
3: أنا محمد.
2: بس سامع مليح.
3: أنا محمد.
2: محمد، تفضل يا محمد.
3: أنا شاركت معكم عن طريق اللي هسه أنا قاعد بالطيارة وسمعكم بالراديو.
2: هذا
3: بدي أجرب.
2: طيب.
3: بدي أشارك.
2: طيب شارك، يلا نسمعك. مين بدي يغلب؟ عسب رأيك.
3: أول إشي لو تلاحظ باريس سان جيرمان بكرة بسلم لقبل مبدع كثير، وفاز دوري الأبطال وفاز على الإنتر.
2: يا سلام على التحليل، طيب حلو ممتاز، كمل.
3: والسنة اللي قبل برضه تأهل لكأس الملك.
2: مزبوط. أوكي.
3: وما فازش فيه.
2: طيب.
3: اللي كنت فاز فيه. هسه أنا اللي بتوقع اللي راح يفوز أرسنال، لأنه إشي كثير صعب، يعني الإشي ياخده مرتين ورا بعض. يعني لازم يبذلوا كل اللي فيهم، كل الجهد.
2: قد ايه عمرك انت بهذا التحليل يا رائع؟ انت قد ايه عمرك؟
3: انا عمري 12.
2: 12 سنة، الله يسعدك. بدك تحضر المباراة اكيد، وين بتحضرها عادة؟ بالبيت؟
3: بحضرها بالدار.
2: يلا مليح، انتوا اهلك اكيد. ابوك مع مين ابوك؟
3: انا ابوي مع الحكم.
2: شكرا لك. النتيجة كمان مرة قد ايش قلت؟
3: كل
2: تنوي
3: 2-1 لأرسنال.
2: تعالى سجلنا، جود رائع جدا التحليل. 3-2 2-1. كمان اتصال. ألو.
5: ألو، مرحبا.
2: أهلا، مرحب،
5: يعطيك العافية البرنامج الحلو.
2: تسلمي. مين معي؟
5: معك زايدة من عصفيا.
2: رائدة
5: زايدة
2: من عصفيا، متابعة الرياضة ومتابعة البرنامج. الله يسعدك.
5: معلوم، متابعة كل إشي في راديو.
2: ممتاز، الله يخليك. هات نسمع، شو رأيك اليوم مباراة؟
5: أنا بتوقع 2-1 لفرنسا.
2: لباريس يعني 2-1.
5: لباريس.
2: من كيف، على إيش اعتمدتي مثلا؟
5: على الفوز اللي بيصير اخر يعني
2: اخر مباراة
5: متتاليات مباريات متتاليات.
2: وفريق قوي شفتين انت
5: هو قوي كثير هو قوي ومتمرن كثير.
2: اذا 2-1 يعني
5: ايوه
2: سجلنا زيد. الله يسعدك شكرا لك على الاتصال. اتصال اخر. الو الو اهلا مين معي؟ مين معي؟ جوانا. هلا يلا تعال نسمع. منين؟ من اي بلد؟
6: باقة الغربية.
2: يلا باقة الغربية هات نسمع شو رأي. ارسنال ارسنال ولا باريس؟
6: باريس.
2: كم شو النتيجة؟
6: 1-0 لباريس.
2: 1-0 سجلنا لباريس. سجل الليان 1-0 لباريس. باقة الغربية بحبوا باريس باريس باريس. اوكي نروح على كمان اتصال. الو
7: مرحبا.
2: مرحب اهلا وسهلا.
7: أهلا.
2: الحمد لله
7: كل عام وانتم بخير.
2: وانت طيب؟
7: معك محمود من سخنين.
2: اهلا اخي محمود تحياتي لكم في سخنين العامرة. هات نسمع محمود.
7: والله انا متحير بين 1-0 الارسنال وصفر صفر بس اروح على صفر صفر.
2: يا ويلك من الله على هالنتيجة هاي. لو ايش طلعت الساعة صفر صفر نصوم كل السنة تنصل النهاية على صفر صفر. طيب روح على التمديد. هات شو بصيب التمديد؟
7: ارسنال ان شاء الله بتفوز
2: بالتمديد ولا بالركلات؟
7: لا لا بالركلات.
2: واو بدك تخدنا للبلنتيات يعني
7: نسهر الليلة.
2: اذا الارسنال بدكش يعني تقول النتيجة بالركلات الترجيح انت بترشح ارسنال تسجيل يعني يعني مثير.
7: لا فيش جوال الليلة اللي مركن على جوال فيش جوال.
2: لا يا زلمة بدنا نشوف اهداف متعة كرة

0: قدم اهداف يا اخي. ليش هيك بتعمل
1: اليوم؟ اليوم احنا بدنا نتكهن اليوم يا عمي.
0: طيب يا اخي، يا اخي يا حبيب قلبي، والله العظيم الحق بايدك. انا اشكرك عزيزي، شكرا لك. طبعا البرنامج بذكركم كما مره برعايه بيتي اللي هو اوربان اللي افتتحها يعني في مفروشات القاضي بكفر ياسيف. عصر جديد من الاناقه بيشرق في اثاث القاضي. هناك تجتمع الفخامة المطلقة مع العصرية المبتكرة تحت سقف واحد، وندعوك لاستكشاف تشكيلي تخطف الأنفاس عن جد. تلتقي الجودة العالمية بلمساتنا الخاصة أثاث القاضي، حيث يكتمل جمال بيوتكم. بيتي لي وأوربان الآن في مفروشات القاضي كفر ياسيف، في جوائز ثلاث اكسسوارات فاخرة من القاضي. منبلغكم عنها لما نعرف النتيجة. اتصال. ألو.
2: ألو، مرحبا.
0: أهلا، مرحب
2: النبيل. أول شيء كل عام بخير.
0: وانت بخير يا غالي.
2: يا غالي
0: الله خليك.
2: انا كنت يعني هالواحد توقعه على الورق باريس. اما انا اليوم بقدر اقول لك
0: انه
2: توقعات تغيرت. وعلى الاغلب ارسنال 2-1، فريق مدفعجية 2-1، بطل البرايمر ليج 2-1.
0: واحد بثقة هيك بتحكيها كمان يعني؟
2: كيف؟
0: بثقة كاملة يعني 2-1 لارسنال.
2: 2-1 لارسنال
0: سجلنا. أرسنال 2-1 سجلنا. أنا أشكرك على الاتصال. كمان اتصال.
3: ألو مرحبا.
0: أهلا المراحب، مين معي؟
3: معك صباح من تل أبيب.
0: صباح من تل أبيب، الله يسعد صباحك.
3: أيوة، معنا الساعة دائما بحكي معاك مع دورين.
0: مزبوط، سمعتك أنا والله. أنا سمعتك أخ صباح،
3: دائما بسمع الراديو محط كله على إذاعة الشمس.
0: يا سلام، وبتحب كرة القدم والفوتبول.
3: أحلى برنامج، بسمع الأغاني القديمة، بسمع أحلى إشي. اسمع، 2-1 لأرسنال.
0: ليش؟
3: الليجا الإنجليزية أقوى من الليجا الفرنسية.
0: ماشي ماشي، أوكي طيب.
3: شكرا.
0: وبناء عليه يعني أرسنال لأنه جاي من دوري قوي وراح يفوز 2-1.
3: أيوة، الدوري ماخذ الدوري يعني بالإنجليزي.
0: كم مرة أرسنال أخذ بطولة أوروبا بتعرف؟
3: بطولة
0: أوروبا
3: ولا مرة.
0: ممكن يخذها اليوم.
3: لا، ما بيجي جوعان.
0: جوعان. 2-1 يلا سجلنا. صباح الله يخلينا إياك.
3: شكرا
0: تحياتي لك. كلامين اتصال آخر. ألو
4: مرحبا.
0: مرحب، هلا هلا، مين معي؟
4: مريم محمد بشيري من ياسر الناصري.
0: مريم، يا مريم، مريومة، هات نسمع. مريومة قد عمرك؟
4: 12
0: سنة، الله يسعدك. مريومة هات نسمع، بتحضر المباراة أكيد اليوم من أهلك وبيتكم. ومين راح يفوز بتقديرك؟
4: بحس 3-2
0: لأرسنال. باي هاي النتيجة إذا بتصير بتكون مباراة نهائية رائعة جدا. أنا بتخيل مع التمديد ولا بدون تمديد؟
4: بدون.
0: مريم سجلناك 3-2. مريم يا ابتماس، تحياتي. اتصال آخر. ألو ألو منعود على الخبر اللي حكيناه في بداية البرنامج، وسمعنا تحليل كمان من كابتن إبراهيم خضرة مراسل بي أن سبورت صديقنا عزيزنا اللي موجود في ملعب بودابست عن إقالة أرني سلوت مدرب ليفربول. ضربة يعني الآن كل الصحافة في بريطانيا وأوروبا تتحدث عن هذه الإقالة وعن أسبابها وحيثياتها، وبفتشوا على مدرب جديد. يعني بيجينا خبر عن خشية دخول طائرة مسيرة في منطقة الكابري في الجليل الغربي وفي منطقة عفرون. صافرات انذار دوت هناك، اذا اي في تفاصيل تتصلنا راح نبلغكم عنها. يلا على اتصالات. الو
5: الو،
0: اهلا. الو، مين معي؟
5: احمد صابر من طمره.
0: احمد، يا احمد انت نسمعك. احمد،
5: 1-0 لارسنال.
0: 1-0 لارسنال
5: بالراس من ركنه
0: ركنيه. اوه، ركنيه بالراس. مين بتجيبها؟ واحد من الطوال هذول، مين فكرك؟ ويليام صليبا، يوكيرز، بتعرف اسماء هن انت ولا بتعرفش؟
5: رايس
0: ديكلان رايس، معنه قصير. شكرا لك، سجلناك. الو كمان اتصال. الو
6: الو، مرحبا.
0: مرحب، اهلا.
6: انا هجير بدايه من سخنين.
0: يا سلام، هجير
6: هدير.
0: هات يلا اهدري يا هدير، هات نسمع.
6: انا برشلونيه وباريسيه. فبقول 3-2 لباريس.
0: 3-2 لباريس. طيب لو كانت باريس لعبه بالنهائي مع برشلونه
6: اكيد برشلونه.
0: هدير، شكرا هدير، سجلناكي. شكرا هدير، تحياتي لك. اذا كمان اتصال. الو
7: الو
0: اهلا

0: اهلا مين معي؟
1: احمد عبد الله من كفر مندا.
0: يا حميد، يا احمد، ها حبيبي.
1: توقع 3-2 للارسنال.
0: واي كثير بيركزوا على 3-2، مش عارف ليش. انت مشجع مين بشكل عام؟
1: مدريد.
0: انت مدريدي، راحت المدريد. 3-2 لمين؟ ارسنال.
1: ارسنال.
0: سجلنا احمد، سجلنا. كفر مندا 0-4-60-10-101. بعدين كم دقيقة بنقدر ناخذ اتصالات مع ليليان. كان عندنا امبارح كمان موجة كبيرة من التكهنات، طبعا مخفوضة الأسماء والنتائج، رح نفحصها بعدين بعد ما تنتهي المباراة بكرة على رواق، ونعرف بالقرعة مين اللي فاز وتكهنوا نتيجة المباراة، ونتواصل معهن على الجوائز اللي كانت امبارح. يعني كان في عنا وجبات زوجية في كفر مندا وفي وادي عارة، رح نعلمكم طبعا. اتصال آخر. ألو
2: أبو فارس.
0: يا هلا. يا هلا.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله. وأنت بخير يا طيب؟ مين معي؟
2: فراس.
0: فراس
2: شي من مكر.
0: فراس شلونك؟ فراس كيفك؟ فراس معي؟
2: طبعا طبعا معك.
0: هات نسمعك فراس طبعًا. يلا، أنت بتابع رياضة، بتحب رياضة؟
2: يعني إحنا طبعا تعرف إحنا مشجعين برشلونة وكل شيء معروف ما يعني، بس يعني أنا من أول بداية الشامبيونز أنا يعني توقعت إنه أرسنال يوصل للنهائي، وإني راح إن شاء الله راح يتأهل.
0: والله موسم مثير ومميز استثنائي.
2: إجا الوقت، إجا الوقت.
0: والله صحيح مزبوط.
2: راح تكون لعبة يعني مش راح تكون لعبة متوازنة، راح تكون أنا برشح إنه 90 دقيقة راح تخلص 1-1. بس بالآخر أرسنال راح تأخذ الكأس إن شاء الله.
0: 2-1 يعني ولا بدون نتيجة؟
2: لا لا، يمكن توصل ركلة ترجيح. يمكن توصل 2-1.
0: أرسنال.
2: لا يعني تعرف هلا الضربة راح تكون السابق يعني. هدف راح
0: يورو إن شاء الله. على كل إن راح نستمتع إن شاء الله. شكرا فراس، تحياتي لك عزيزي، كل عام وانتم بخير، إلى اللقاء. كمان اتصال. ألو
3: أهلا.
0: مين معي؟
3: شربل من حيفا.
0: شربل، كيفك شربل؟
3: منيح.
0: وأنت بتحب الرياضة ببين عليك ولا لا؟ هات نسمع. أنت برشلونة ولا مدريدي أصلا؟
3: مدريدي.
0: ولا واحد مانشستر يونايتد؟ شو تصير مال الأولاد اليوم؟ طيب هات نسمع منك.
3: 3-1 لباريس.
0: واو، 3-1 لباريس. 3-1 باريس، متأكد؟ خلاص 3-1. جربل حيفا سجلناك. كمان اتصال. ألو
3: ألو
0: مرحبا.
3: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير يا غالي. مين معي؟
3: مجد من الفحم.
0: أهلا يا مجد. يا مجد انت من الفحم، كل عام وانت بخير يا مجد. دي عمرك مجد؟
3: كل عام بخير.
0: وانت دي عمرك؟
3: 7 سنين.
0: 7 سنين وبتحضر، بتحب الفوتبول أكيد. لا مين فريقك المفضل اللي بتحبه؟
3: أرسنال.
0: أرسنال. أنت لكان هات يعني نسألك أنا اليوم، أرسنال ممكن يخسر ولا بدي يربح حسب رأيك؟
3: بدي يربحه.
0: قديش؟
3: 1-0.
0: 1-0 وبتكون سعيد أنت وفرحان؟ قل لي إذا الأرسنال فاز وشو بتعمل بالبيت أنت؟ يعني شو ممكن تساوي بالبيت؟
3: من هيد البيت.
0: اهدي بس.
3: 1-0. إذا تيمبر بيبقى منيح وساكا بيبقى منيح بفوز
0: يا حبيبي،
3: هاي اللعبة بفوز 1-0.
0: هلا هلا، وساكا وتمبر وساكا وحافظ اللعيبة. مين أخرى بتعرف أسماء اللاعبين بأرسنال؟
3: جوكريس، إرايا، جالفيوري، سليبا، جبرئيل.
0: الله أكبر الله أكبر. شو اسم اسمع شو اسم الحارس تبعين؟ الحارس شو اسمه؟
3: رايا.
0: منين هو؟ من أي دولة؟
3: إسبانيا.
0: يتعيش يا الله. سجلي لي هذا الولد كمان مرة. 1-0. خلص من غير الربحك إحنا إن شاء الله على هالمعلومات الرائعة جدا، أشكرك عزيزي. كمان اتصال. ألو
4: ألو مرحبا.
0: أهلا، ميت مرحبا.
4: عمت بخير.
0: وانت بخير. مين معي؟
4: تحكي معك سوزان من عبلين.
0: سوزان من عبلين، أهلا ست سوزان. هات نسمع يا سوزان، عبلينية.
4: أهلا فيك. 1-0 لباريس.
0: 1-0 لباريس، حكيت هيك بسرعة هيك وكأنك متأكد يعني هيك، اللي فهموا أنك بتتابع كرة القدم وعارف أنه باريس فريق
4: خلص على الآخر.
0: والله باريس 1-0 بتتابع المباريات؟ عادة بتتابع ولا هيك مجرد مشاركة كان لسه يعني؟ خليني أفهم منك، بتتابع؟
4: لا بتابع.
0: يعني أول في البيت أكيد.
4: طبعا مدريد أكيد.
0: أنت مدريدية؟
4: أيوة.
0: راحت عليكو، راحت. إذن باريس 1-0. شكرا شكرا. اتصال آخر. ألو
5: مرحبا.
0: مرحب.
5: انا بتوقع شو اسمه ارسنال.

0: رح تفزع، بس بتوقع انه باريس تغلب لانه هي عندها الامكانيات الاكبر، لانه باريس برضه اخذت السنه الماضيه وعنده الخبره مش زي ارسنال.
1: طيب
0: لأنه ارسنال ظل 20 سنه.
1: طيب شو النتيجه؟ شو النتيجه؟
0: النتيجه رح النتيجه رح تكون 2-1 لباريس.
1: ولا بتقول لي انت بالبدايه انه ارسنال رح يفضع وبالاخر بتقول لي خسران 2-1؟ كيف بتصير هاي؟ واحد بيفضع ويخسر اذا
0: مشوه؟ لانه يعني الارسنال رح يكون اداؤه جيد
1: ويخسر. يعني هو عاده مرات بدها حظ كمان، مش شرط اذا تكون انت يعني الأقوى حتى تفوز. مرات غلطة من هون، تعرف كيف ضرب الجزاء فجأة، هدف ذاتي ممكن يغير كل موازين. ولكن سجلنا أمامنا 2-1 لباريس. شكرا لك عزيزي، شكرا حبيبي. في اتصال كمان. ألو،
2: مرحبا.
1: مرحب، أهلا.
2: العافية.
1: يلا زيدك. هلا بيجي معي
2: رهيم فهيم الريني.
1: مين؟
2: رهيم
1: فهيم. أهلا أهلا ريني، هات نسمع.
2: العافية. أنا بقول هاي السنة سنة الأندية الإنجليزية. رايح
1: أرسنال 2-0. إني أخذوا بطولتين، الكونفرنس ليج أعتقد واليورو ليج، مظبوط.
2: أستون فيلا.
1: أستون فيلا ليج الأوروبية، وكريستال بالاس الكونفرنس ليج، واليوم الشامبيونز ليج.
2: سنت إنجلترا. أنا حابب باريس سلبياً، أما اليوم الأرسنال.
1: خلاص والله تعرف يعني أنت فصلت ما بين العقل والقلب.
2: بالضبط.
1: يا سلام عليك، الله خليك، شكرا على التحليل رائع جدا. كمان اتصال. ألو.
3: ألو مرحبا.
1: أهلا مرحبا.
3: بحكي معك ورد من عبلين.
1: ورد من عبلين. يا ورد، هات يا ورد، هات نسمع.
3: بقول 2-1 لباريس.
1: 2-1. انت مش باريسي بس بالاصل، انت لمين انت؟
3: لا انا مدريدي.
1: مدريدي. 2-1 لمين؟ باريس. 2-1
3: لباريس.
1: 2-1 سجلنا يا ورد، شكرا لك عزيزي، تحياتي. 2-1 باريس. إذن منذكركم كمان مرة، البرنامج تنسوش برعاية بيتلي وأوربان، تم افتتاحها في مفروشات القاضي الكبرى ياسين. عصر جديد من الأناقة بيشرق في أثاث القاضي. هناك تجتمع الفخامة المطلقة مع العصرية المبتكرة تحت سقف واحد. ندعوكم باستكشاف تشكيلة تخطف الأنفاس، حيث تلتقي الجودة العالمية بلمساتنا الخاصة. راح نوزع 3 اكسسوارات فاخرة من مفروشات القاضي للي بينجحوا بتكون نتيجة هذا اللقاء الحاسم والمثير الليلة عند 7 الموعد، استاد بوشكاش في بودابشت العاصمة الهنغرية الرائعة على نهر الدانوب. أجمل من هيك مدينة ما في. ملعب هي مدينة قسمين، بودا وبست. بودا الأعلى وبود وبست كانت فيها اليد طبعا مما تنشيها. بعد بإمكاننا نأخذ كمان اتصال أو اتصال ونص إذا في إمكانية قبل ما تجينا الإعلانات والأخبار. قال ماكارينا، بنأخذ هذا الاتصال. ألو.
4: ألو مرحبا.
1: أهلا مرحبا.
4: أنا أتوقع النتيجة 1-0 لأرسنال.
1: 1-0 لأرسنال. على إيش بنيت توقعك؟
4: الفرق الإنجليزي دائما بتفاجئ. يعني الفريقين تقريبا هن بنفس القوة يعني. نفس الأداء تقريبا. والنتيجة مش راح تنحسم بالسرعة يعني، بتوقع انه بالفضل كمان بالشوط الثاني راح يكون الهدف للأرسنال. هدف مفاجئ اللي يحسم المباراة.
1: هدف مفاجئ ممكن من ضربة ثابتة، لانه عودنا الأرسنال سجل أهداف من ضربات ثابتة والركنيات ومن فولات. مع مين نحكي احنا؟
4: مع استاذ جمال.
1: اهلا اخي جمال، الله يخلينا اياك واشكرك على الاتصال، تحياتي لك.

طبعا نحن على مشارف إنهاء الساعة الثانية هذه من البرنامج الرياضي، مجلتنا الرياضية اليوم. امبارح خصصناه اليوم كمان للأخبار وتحليلات ولقاءات مع الجمهور والمستمعين اللي منحب دائما، ونتمنى أن كل مناسبة تكون سعيدة عليها. احنا اليوم رابع أيام عيد الأضحى، فبشكر كل اللي اتصلوا معنا واللي من يتمكن من الاتصال والتواصل معنا، لنا منهم علينا يعني أن نعتذر لهم بالفعل، يعني اسمحوا لنا. الضغط كان على البدالة هائل جدا، كيف تحكي لي العزيزة ليليان هناك في الانتاج، و يعني خيرها بغيرها. دائما عندنا المونديال، راح يكون مونديال الشهر الجاي، راح كتير يكون فينا برامج مسابقات حضروا حالكم. دقائق قليلة تفصلنا عن أخبار الساعة الرابعة. لكم مني كل التحيات، أشكركم وأتمنى لكم ليلة سعيدة مع نهائي تشامبيونز ليج فاينل رائع، يكون مزيد من الأهداف. وأنا بالنسبة لي مين ما فاز يفوز. إلى اللقاء، باي باي.

0: أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
2: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
4: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسنيحة شمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسنيحة شمال حيفا مبني. لحق وحالكو
5: نمخ متاي بمخزن كشفر.
6: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفر مندى مدخل البلد، وكل عام وأنتم بخير. إدارة بلا مخضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هي بلا مخضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الرابعة تماما في إذاعة الشمس. أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم نشرة الأخبار. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان دون تسجيل إصابات، وعلم أن صافرات الإنذار قد دوت عصر اليوم في بلدات ومواقع مختلفة في منطقة شمالي البلاد والجليل الغربي. وفي نفس السياق، يواصل الجيش منذ صباح اليوم إصدار أوامر إخلاء لبلدات في جنوب لبنان. هذا وقد أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف اليوم عدة مناطق في الجنوب. من جانبه، أعلن حزب الله أن مقاتلي أطلقوا بعد منتصف الليلة الماضية دفعة صاروخية باتجاه كريات شمونة، وأشار إلى أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بخروقات إسرائيلية في قرى الجنوب اللبناني. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم نتائج اللقاء الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، والتحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 من حزيران المقبل. وبحسب الرئاسة اللبنانية، أكد الجانب اللبناني خلال اللقاء تمسكه بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار. قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني أن الرئيس ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري وتقديم مطالب مفرطة. بدورها، أكدت وكالة تسنيم أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما رغم إعلان الرئيس ترامب عن رفعه. هذا وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث اليوم أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون في واشنطن وطهران على تذليل العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق. وأوضح هيكسيث قائلا: قدرتنا على استئناف الهجمات إذا لزم الأمر نحن أكثر من قادرين على ذلك، حسب تعبيره. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا اليوم توم باراك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. وأكد عبر حسابه في منصة إكس أنه على الرغم من الانتهاء الرسمي لمهام باراك تحت هذا المسمى، إلا أنه سيواصل لعب دور قيادي بارز لصالح إدارة ترامب في ملفي سوريا والعراق معا. وجهت مصر اليوم دعوة لوفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة.

0: ظاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة عن جهود واتصالات وصفها بالمكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب مفاوضات قبل نهاية هذا الأسبوع. أخيرا اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم مناسك الحج بطواف الوداع في الحرم المكي غرب السعودية. بدورها أعلنت السعودية عن نجاح موسم الحج للعام الجاري عبر ما وصفته بمنظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو بارد الليلة بين غائم جزئي وصاف، غدا يطأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة نسبيا فيما تميل إلى البرودة في ساعة الليل. في القدس 13 درجة الليلة، الجليل الأعلى 14، طبرية 18، الناصرة 16، حيفا والساحل 19، النقب 16، إيلات 22، وفي إيلات ويافا في تل أبيب ويافا 19 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. نلتقيكم عند رأس الساعة. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
1: عيب علي إذا عارف.
0: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
1: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
0: لا بعيدة، ساعة نصل.
1: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
0: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
1: 2 hours later. بركي نروح نعايد عند أمي.
0: هو علينا.
2: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
1: خلاص هات نروح عند ميسا.
0: مين ميسا؟
2: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب

0: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفرمندا مدخل البلد، وكل عام وأنتم بخير.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير

0: ب2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب799 شيكل، وفريزر إلكترا ب490 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: هلو تشاري،
2: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
3: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
4: اخيرا. ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على عفونة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفونة.
1: شاري انا بالطريق.
5: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي احسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
6: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، غوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللمة والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
9: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
10: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
9: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
11: الشمس دائماً.
12: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: رغبت صامت مجد الكروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبت صامت مجد الكروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك.
1: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار، بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
0: احجزوا مكانكم الآن، بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كولموبيل.
1: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد وكل

0: عام وأنتم بخير. إدارة هيبر أبو خضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هيبر أبو خضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير. إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات، يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
2: الشمس دائماً.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الخامسة في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان دون تسجيل إصابات، وعلم أن صافرات الإنذار قد دوت عصر اليوم في بلدات ومواقع مختلفة في منطقة شمالي البلاد والجليل الغربي. وفي نفس السياق يواصل الجيش منذ صباح اليوم إصدار أوامر إخلاء لبلدات في جنوب لبنان. هذا وقد أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف اليوم عدة مناطق في الجنوب. من جانبه أعلن حزب الله أن مقاتلي أطلقوا بعد منتصف الليلة الماضية دفعة صاروخية باتجاه كريات شمونة، وأشار إلى أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بخروقات إسرائيلية في قرى الجنوب اللبناني. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم نتائج اللقاء الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية والتحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 من حزيران المقبل. وبحسب الرئاسة اللبنانية أكد الجانب اللبناني خلال اللقاء تمسكه بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار. قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني أن الرئيس ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري وتقديم مطالب مفرطة. بدورها أكدت وكالة تسنيم أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما رغم إعلان الرئيس ترامب عن رفعه. هذا وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث اليوم أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون في واشنطن وطهران على تذليل العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق. وأوضح هيكسيث قائلا قدرتنا على استئناف الهجمات إذا لزم الأمر نحن أكثر من قادرين على ذلك حسب تعبيره. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا اليوم توم باراك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. وأكد عبر حسابه في منصة إكس أنه على الرغم من الانتهاء الرسمي لمهام باراك تحت هذا المسمى إلا أنه سيواصل لعب دور قيادي بارز لصالح إدارة ترامب في ملفي سوريا والعراق معا. وجهت مصر اليوم دعوة لوفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة عن جهود واتصالات وصفها بالمكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب مفاوضات قبل نهاية هذا الأسبوع. أخيرا اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم مناسك الحج بطواف الوداع في الحرم المكي غرب السعودية. بدورها أعلنت السعودية عن نجاح موسم الحج للعام الجاري عبر ما وصفته بمنظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية

0: محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: يكون الجو بارد الليلة بين غائم جزئي وصاف، غدا يطأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة نسبيا فيما تميل إلى البرودة في ساعة الليل. في القدس 13 درجة الليلة، الجليل الأعلى 14، طبرية 18، الناصرة 16، حيفا والساحل 19، النقب 16، إيلات 22، وفي إيلات ويافا في تل أبيب ويافا 19 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. نلتقيكم عند رأس الساعة، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، تحية لكم. 5 دقائق تمام بعد الساعة 5 في هذه الحلقة من موقع الحدث. في إعداد هذه الفقرات زميل الخير حداد معكم وراء الميكروفون نبيل سلامة، في الهندسة والإنتاج زميلة ليليان حاج. نلتقيكم هذا المساء في أيام تجمع بين أعمق اللحظات الروحية وأكثر الملفات السياسية توترا. عيد الأضحى يحل هذا العام، وغزة تدخله للمرة الثالثة تحت وطأة الحرب والجوع والحصار. وفي مكة المكرمة ظاهرة فلكية نادرة لا تتكرر إلا مرة كل 33 عاما تضفي على يوم عرفة بعدا استثنائيا. وعلى الصعيد الإقليمي، واشنطن وطهران تتفاوضان وتتقاتلان في آن واحد، فيما تبرز ملامح اتفاق قد يعيد رسم خريطة المنطقة، ومعه تساؤلات إسرائيلية حادة حول مستقبل الجبهة اللبنانية. في لبنان، الجبهة اللبنانية الآن يعني صفرة الإنذار تدوي تقريبا طيلة ساعة هذا النهار. قبل قليل دوت صفرة الإنذار في منطقة الجليل الغربي نهرية، كذلك في منطقة مسقاف عام، وقبل ذلك كان قد سقطت قذيفة في كريات شمونة تأثرت عن دمار كبير في المنطقة. الجيش الإسرائيلي أيضا قال اليوم في بيان له أنه رصد صاروخين أطلقا من لبنان تم تصدي لأحدهما، فيما سقط الثاني في منطقة مفتوحة. وفي الداخل في المجتمع العربي، هنا يواجه مجتمعنا تحديين في وقت واحد: موجة جريمة لا تتوقف، وعزوف شعبي عن الاحتجاج ينذر بما هو أخطر من الجريمة ذاتها. وفي الأفق السياسي، مساع لشطب صوت عربي برلماني تطرح سؤالا أعمق: من يملك حق التمثيل في هذه الانتخابات؟ وقبل أن نختم، وقفة أيضا مع اقتصاد يخفض فائدته لكن عملته تصعد، مفارقة تستحق القراءة فعلا. هذه أهم الخطوط العريضة لهذه الحلقة من موقع الحدث. ونبدأ التقرير التالي الذي يقودنا إلى عيد الأضحى في غزة. تقرير على العيد في غزة. غزة هذا العام لا تبدأ العيد كما يبدأه سواها، لا رائحة شواء ولا أصوات مواش في الأسواق ولا ازدحام في محلات الملابس للمرة الثالثة على التوالي. يدخل عيد الأضحى إلى القطاع المحاصر مثقلا بالحرب والجوع والنزوح. أطفال يسألون عن الأضحية وأباء يبحثون عن الماء والطعام والأمان. تقرير يروي ما يعيشه الغزيون في هذه الأيام الاستثنائية. تعالوا نستمع إلى التقرير التالي.
1: في غزة يأتي عيد الأضحى هذا العام بلا ملامح عيد، لا أصوات مواش في الأسواق ولا ازدحام أمام محلات الملابس ولا رائحة شواء تتسلل من البيوت كما اعتاد الغزيون في الماضي للعام الثالث على التوالي.

0: ومنع إدخال المواشي إلى القطاع. في الأسواق المشهد باهت، بعض البسطات تعرض ملابس مستعملة وأمهات يتفقدن الأسعار ثم يغادرن بصمت. وفي المخيمات تعلق العائلات أمالها على المساعدات الإنسانية أو طرود غذائية قد تصل بعد العيد بساعات. ورغم كل شيء يصر الغزيون على التمسك بما تبقى من روح العيد، تكبيرات خافتة تخرج من المساجد المدمرة جزئياً، وأطفال يركضون بين الخيام بملابس بسيطة محاولين سرقة لحظة فرح من بين الركام. في غزة لم يعد العيد مناسبة للرفاه أو الطقوس الكاملة، بل اختباراً جديداً لقدرة الناس على البقاء والتمسك بالحياة رغم الحرب والحصار والوجع.
1: هذا هو الحال تقريبا. صوت الزميلة زهرة سعيد. إذن في غزة أطفال يسألون عن الأضحية وأباء يبحثون عن الماء والطعام والأمان. من غزة إلى مكة المكرمة، حيث شهد يوم عرفة هذا العام لقاء نادرا بين الفلك والروح. تعامدت الشمس مباشرة فوق الكعبة المشرفة عند 12:18 ظهرا بتوقيت مكة، فاختفت الظلال كليا في تلك اللحظة. لكن ما يجعل هذا الحدث استثنائيا أنه يتزامن مع يوم عرفة مرة واحدة فقط كل 33 عاما، أي أن من شهده هذا الأسبوع لن يشهده مجددا إلا بعد 3 عقود ونيف. تعالوا نستمع إلى التقرير التالي الذي يجمع بين الفلك والروحانيات، تقرير بصوت الزميلة أسيل كبه.
0: في قطاع غزة يأتي عيد الأضحى هذا العام بلا ملامح عيد، لا أصوات مواش في الأسواق ولا ازدحام أمام محلات الملابس ولا رائحة الشواء تتسلل من البيوت كما اعتاد الغزيون في الماضي. للعام الثالث على التوالي يدخل العيد إلى غزة مثقلا بالحرب والجوع والنزوح. في شوارع مدينة غزة وخيام النزوح في دير البلح وخان يونس يحاول الأهالي صناعة فرح صغير لأطفالهم، لكن الواقع أقسى من الأمنيات.
1: إذن هذا كان جزء من التقرير الأول حول الأوضاع في قطاع غزة التي تشهد حصارا هائلا في هذه الفترة بسبب الحرب والحصار الشديد على هذه المدينة وعلى هذا القطاع. إذن نعود إلى تقريرنا التالي عن مكة المكرمة وكيف تعامدت الشمس في يوم عرفة، هذا الحدث النادر عمليا الذي نراه مرة واحدة كل 33 سنة، حدث استثنائي يتزامن مع يوم عرفة مرة واحدة كما ذكرنا، أي من شهده هذا الأسبوع لن يشهده مجددا إلا بعد 3 عقود ونيف. نستمع إلى التقرير التالي.
0: تجتمع فيها السماء والأرض على موعد نادر، تعامدت الشمس الثلاثاء في يوم عرفة مباشرة فوق الكعبة المشرفة في مكة المكرمة عند 12:18 ظهرا بتوقيت مكة، لتختفي في تلك اللحظة ظلال الكعبة والمباني المحيطة بها كليا، وكأن الأرض تلغي ظلها تحت نور الشمس الذي يسقط عموديا دون انحراف. هذه الظاهرة الفلكية المعروفة بتعامد الشمس تحدث مرتين في السنة فوق مكة المكرمة، لكن تزامنها هذا العام مع يوم عرفة اليوم 9 من ذي الحجة أعظم أيام الحج وأكثرها روحانية هو ما يجعل هذا الحدث استثنائيا حقا. فهذا التزامن لا يتكرر إلا مرة واحدة كل 33 عاما، أي أن من شهده هذا الأسبوع لن يشهده مجدداً إلا إذا كان بصحة جيدة بعد 3 عقود ونيف. ولمكة المكرمة مكانة خاصة في علم الجغرافيا والفلك، إذ تقع قريباً من مدار السرطان، ما يجعل الشمس تمر فوقها عمودياً مرتين كل عام. لكن أن يتزامن هذا العبور الفلكي مع اليوم الذي يقف فيه ملايين الحجاج على صعيد عرفات في أعمق لحظات العبودية والتضرع، فهذا ما يضفي على الظاهرة بعداً يتجاوز

0: فلك ويلامس الروح. وفي يوم عرفة تعامدت الشمس فوق أقدس بقاع الأرض، وعلى صعيد عرفات رفع الحجاج أكفهم نحو السماء ذاتها، لقاء لا يفسره الفلك وحده.
1: إذن كان هذا تقرير الزميلة زهرة سعيد عن تعامد الشمس يوم عرفة. وإلى تقريرنا القادم، التفاوض المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هذا الملف الأكثر تأثيراً على مستقبل المنطقة، واشنطن وطهران على عتبة مذكرة تفاهم من 14 نقطة تفتح 60 يوماً للتفاوض على إنهاء الحرب وفتح هرمز وتقييد البرنامج النووي. لكن المشهد يجمع ما لا يجتمع عادة، مفاوضات متقدمة وضربات عسكرية متواصلة من الطرفين في آن واحد. هل نحن أمام اتفاق تاريخي وشيك أم أمام هشاشة لا تزال تهدد كل شيء؟ هذا هو السؤال المطروح. نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة أسيل كبهة.
2: مشهد بين واشنطن وطهران يتحرك بسرعة غير مسبوقة منذ أيام. المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، غير أن ترامب لم يمنح موافقته النهائية حتى الآن، وإيران بدورها لم تؤكد قبولها. المذكرة المكونة من 14 نقطة يفاوض عليها مبعوثو ترامب ستيف ويتكوف وجارد كوشنر مع المسؤولين الإيرانيين مباشرة وعبر وسطاء، وتتضمن في صورتها الراهنة إعلان إنهاء الحرب وفتح 60 يوما للتفاوض على تفاصيل فتح هرمز وتقييد البرنامج النووي ورفع العقوبات. لكن العقبات لم تحسم بعد. نائب الرئيس جي دي فانس قال إن توقيع ترامب لا يزال رهن الدراسة، وأن ثمة نقاط لغوية لا تزال موضع النقاش، أبرزها مسألة المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب ومستقبل التخصيب. والمفارقة اللافتة أن الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة داخل إيران فجر الخميس، استهدفت موقعا يمثل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة التجارية، وذلك في خضم التفاوض ذاته. أما إيران فتواصل هجماتها أيضاً، إذ أطلق الحرس الثوري طلقات تحذيرية على 4 سفن قرب هرمز بذريعة عبورها دون تنسيق مسبقاً. المشهد إذن يجمع بين تفاوض متقدم وقصف متواصل، وهو ما يعكس هشاشة المرحلة. الطرفان يريدان الاتفاق، لكن لا أحد منهما مستعد للمجيء بأيد فارغة.
1: كان هذا تقرير بصوت الزميل أسيل كبهة حول السجال الحاصل بين واشنطن وطهران. نحن نخرج أعزائي الآن إلى فاصل إعلاني، ثم نعود ونواصل معكم في هذه الجولة من موقع الحدث.

0: وجودكم في رحابنا يزيد عيدنا بهجة. فندق أويسز أريحة يهنئكم بمناسبة العيد المبارك ويدعوكم لقضاء أجمل الأوقات بجميع مرافق السباحة بالفندق. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: ليش عم بتوقف على جنب هون بالشارع السريع؟
4: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
3: انت من مرة حطي مثلت برا ونتصور سيلفي معاه.
5: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
4: معاك حق، القصة فيش فيها من

0: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الو...

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: إدارة طاقم وعاملين كيراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كيراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباكا الغربية وكل عام وأنتم بخير.
2: الشمس دائماً.

0: 20 دقيقة تماما بعد الخامسة في حلقة هذا النهار من موقع الحدث، يأتيكم دائما عبر أثير أي إذاعة الشمس أيام السبت في هذا التوقيت. وإلى تقريرنا القادم عن العلاقة بين إسرائيل ولبنان. مذكرة تفاهم كما يبدو، المفاوضات التجارية كانت الأمس بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني بوساطة أمريكية في واشنطن. في تفاصيل هذا الاتفاق المرتقب بندن يستوقف إسرائيل أكثر من غيره، إنهاء رسمي وواضح للحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. نتنياهو أبدى تحفظاته خلال اتصال هاتفي مع الرئيس ترامب، لكن واشنطن تطمئنه بأن إسرائيل ستحتفظ بحق التحرك العسكري إن أعاد حزب الله بناء قدرته. المعادلة التي تطرحها واشنطن: هدوء مقابل هدوء، فهل تقبلها إسرائيل؟ هذا هو السؤال. التقرير التالي:
1: في تطور سياسي حول المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كشفت تقارير أمريكية وإسرائيلية عن ملامح مسودة مذكرة تفاهم يجري العمل عليها، والتي تنص بشكل واضح على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في إطار تفاهمات أوسع تسعى الإدارة الأمريكية إلى بلورتها خلال المرحلة الحالية. وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن رئيس الوزراء نتنياهو عبر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عن قلقه من بعض البنود الواردة في المسودة، وعلى رأسها البند المتعلق بإنهاء الحرب بشكل رسمي وواضح بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. المصادر أشارت إلى أن نتنياهو أبدى كذلك تحفظات ومخاوف من جوانب إضافية في الاتفاق المقترح تتعلق بآليات التنفيذ والضمانات الأمنية، إلا أن مسؤولا أمريكيا أكد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية عرض موقفه بأسلوب محترم، وفي نهاية المطاف تعامل مع الطرح الأمريكي بواقعية في ظل الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية المتزايدة. وفي محاولة لطمأنة الجانب الإسرائيلي، شدد مسؤول أمريكي رفيع على أن الاتفاق المطروح لن يكون وقف إطلاق نار من طرف واحد، موضحا أن إسرائيل ستحتفظ بحق التحرك العسكري إذا ما حاول حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية أو إعادة التسلح أو تنفيذ عمليات هجومية جديدة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن التفاهمات المقترحة تقوم على مبدأ الهدوء مقابل الهدوء، في إشارة إلى سعي واشنطن لتثبيت

0: عادلة ردع متبادلة تمنع الانزلاق مجددا نحو مواجهة واسعة على الجبهة الشمالية.
1: تقرير بصوت الزميلة أسيل كبهة. المعادلة التي تطرحها واشنطن هدوء مقابل هدوء، والسؤال هل تقبل إسرائيل من متابعة الأخبار والأحداث في الجبهة الشمالية؟ يبدو أن هذا بعيد كل البعد. الصافرات الإنذار دوت طيلة ساعات هذا النهار. هناك من قال أيضا بأنه كل 20 دقيقة كانت تسمع صافرات الإنذار في المناطق الشمالية على طول الحدود من الجبهة الغربية إلى الجبهة الشرقية إلى العمق أيضا. وصافرات الإنذار آخر صافرة إنذار كانت في منطقة الجليل الغربي نهارية والمنطقة، قبل ذلك كانت في منطقة صفد حيث رصد الجيش كما قال في بيان له صاروخين، أحدهما تم التصدي له وآخر سقط في منطقة مفتوحة قريب من منطقة صفد دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. قبل ذلك صاروخ أو قذيفة سقطت، يبدو طائرة مسيرة ربما، سقطت في كريات شمونة وأدت إلى خسائر مادية كبيرة جدا. من الواقع المرير والخطير في الشمال نحن إلى واقع آخر لا يقل عنفا ولا يقل خطرا، الجريمة والعزوف عن الاحتجاج. تقرير حول حقوق المواطنين العرب في احتجاجات العنف. نعود إلى داخلنا هنا الواقع المرير، حيث سؤال يلاحق الشارع العربي بعد كل مظاهرة وكل جريمة: لماذا يتراجع الحضور الشعبي في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الدم؟ هذا هو السؤال. في سخنين وعرابي وجديدي المكر وأم الفحم واللد ارتفعت الأصوات ضد الجريمة وضد التقاعس، لكن الإيمان بجدوى الاحتجاج يتأكل. هل نحن أمام خوف أم أزمة ثقة أعمق بالقيادات وبالمنظومة الأمنية؟ تقرير يقرأ ما وراء العزوف. تعالوا نستمع إلى التقرير التالي.
2: في الوقت الذي تتواصل فيه موجة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي في إسرائيل، تعود الأسئلة ذاتها بعد كل مظاهرة: لماذا يتراجع الحضور الشعبي ولماذا يتسع العزوف رغم اتساع دائرة الدم؟ اللافت هذه المرة ليس فقط استمرار الجرائم، بل تراجع الإيمان بجدوى الاحتجاج نفسه. كثيرون باتوا يشعرون أن المظاهرات تحولت إلى طقس متكرر يرفع فيه الغضب لساعات، ثم تعود الحياة إلى طبيعتها وتعود الجريمة معها. هناك من يفسر هذا العزوف بالخوف، خوف من عصابات الإجرام وخوف من كشف المواقف، أو حتى خوف من الاصطدام بحالة عامة من الإحباط واليأس، بالإضافة إلى تضييق الخناق من قبل الشرطة. لكن في المقابل هناك من يرى أن القضية أعمق من الخوف، وأن ما نشهده هو أزمة ثقة حقيقية، ثقة بالقيادات وبالشرطة وبقدرة العمل الجماعي على إحداث تغيير فعلي. في سخنين وفي عرابي وفي جديد المكر وفي أم الفحم وفي اللد ارتفعت الأصوات ضد تقاعس الشرطة وضد سياسة ترك المجتمع العربي ينزف. لكن السؤال الذي يلاحق الشارع اليوم: هل ما زال الناس يعتقدون أن الصراخ وحده يكفي؟ بين الخوف وفقدان الإيمان يقف المجتمع العربي أمام تحد أخطر من الجريمة نفسها، خطر الاعتياد، لأن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحول الدم إلى خبر عابر وأن يصبح الغياب عن الشارع موقفا عاديا.
1: أن يتحول الدم إلى حدث عابر، هذا هو تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض. هل نحن أمام خوف أم أزمة ثقة أعمق بالقيادات وبالمنظومة الأمنية؟ هذا السؤال الذي يلاحق الشارع العربي بعد كل مظاهرة وكل جريمة. يتراجع الحضور الشعبي في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الدم. حوالي 117 ضحية حتى الآن منذ مطلع هذا العام. الأرقام مخيفة والأعداد مخيفة ورهيبة. من دائرة العنف والجريمة والعزوف عن الاحتجاج نحن إلى موضوع آخر وإلى تقرير آخر يعني يخص الوضع السياسي والانتخابي، محاولة لشطب القائمة الموحدة حول إمكانية أو ربما أصوات تطالب إخراج القائمة العربية والموحدة من الشارع طبعا إلى الساحة السياسية الآن، حيث تكشف تقارير عن نقاشات في محيط دائرة نتنياهو حول إمكانية إخراج القائمة العربية الموحدة خارج القانون قبيل الانتخابات المقبلة. عبر تصنيف الحركة.

0: الإسلامية الجنوبية وهي الحركة الأم للقائمة العربية الموحدة تنظيما إرهابيا. هل هذا مشروع قابل التنفيذ أم بالون هواء ساخن لاستشارة الجمهور اليميني وحثي على التصويت بنسب عالية؟ المراقبون يتباينون، لكن الحقيقة الأوضح أن الانتخابات القادمة باتت صراعا على حق التصويت قبل أن تكون صراعا على النتائج. التقرير التالي بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: محاولة شطب القائمة العربية الموحدة من المشهد السياسي الإسرائيلي، هل نحن أمام خطوة عملية قد تؤثر فعلا على نتائج الانتخابات المقبلة أم مجرد بالون اختبار سياسي وإعلامي؟ فقد كشفت تقارير إسرائيلية في الأيام الأخيرة أن مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يناقشون إمكانية الدفع نحو إخراج القائمة العربية الموحدة خارج القانون قبيل الانتخابات المقبلة. ووفق المصادر فإن النقاش يتركز على محاولة تصنيف الحركة الإسلامية الجناح الجنوبي، وهي الحركة الأم للقائمة الموحدة، كتنظيم إرهابي بادعاء تحويل تبرعات إلى غزة خلال الحرب، وهي خطوة تحتاج أيضا إلى تشريع خاص في الكنيست. لكن السؤال المركزي، هل الحديث عن خطوة قابلة للتنفيذ فعلا؟ حتى الآن لا توجد مؤشرات قانونية أو سياسية واضحة على إمكانية تمرير مثل هذا القرار بسهولة، خاصة أن شطب حزب عربي سيواجه معركة قضائية داخل المحكمة العليا، إضافة إلى تداعيات دولية وإعلامية كبيرة. في المقابل يرى مراقبون أن مجرد طرح الفكرة يهدف إلى ممارسة ضغط سياسي على المجتمع العربي وتحويل الأحزاب العربية إلى مادة للمزايدات الانتخابية داخل اليمين الإسرائيلي، خصوصا مع اقتراب أي معركة انتخابية محتملة. وبين احتمال التصعيد القانوني واحتمال أن يكون الأمر مجرد بالون هواء ساخن، تبقى الحقيقة الأوضح أن الانتخابات القادمة ليست مسألة اقتراع وصناديق، بل صراع على حق التصويت للمواطنين العرب.
0: إذن كان هذا تقرير بصوت زميلة الزميلة ابتهال حسن حول هذا الموضوع الذي يقض من المضاجع بالفعل. يعني نحن دائما نواكب ونتابع محاولة شطب القائمة الموحدة، تقرير عن إخراج القائمة العربية الموحدة، محاولات ومجلس نبض أيضا من قبل أحزاب اليمين. ساعتان وثلاثون دقيقة تماما بعد الساعة الخامسة، ونحن أمام فاصل إعلاني ثم نعود ونتابع.

0: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: طاقم إدارة وعاملين صوالح جيجيك، المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات، يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. صوالح جيجيك الناصرة، حي بلال، يافة الناصرة المدخل الغربي، وكفر كنا درب السوق. وكل عام وأنتم بخير.
2: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
3: عيب علي إذا عارف.
2: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
3: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
2: لا بعيدة، ساعة نصل.
3: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
2: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا. 2 hours
3: later. بركي نروح نعايد عند أمي.
2: هو علينا.
4: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
3: خلاص هات نروح عند ميسا.
2: مين ميسا؟
4: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
0: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكوا. دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لورد ترشيحة.
6: الشمس دائماً.
7: هياني طالع حليك أضحى العيد، بطولش.
8: تمام، بس اسمع، شو أصح نقول، أضحى العيد ولا أضحيات العيد؟
7: سلام، معكو أبو الحروف. صراحة أنا حابب أركز على كلمة إحليك وأنه معناها أوزع أو أفرق. وفي كل خير، أضحى مبارك.
6: الشمس من حط النقط على الحروف.
9: خمس وثلاثون دقيقة تماما بعد الساعة الخامسة في هذه الحلقة من موقع الحدث. نحن قبل أن نخوض في مجال الاقتصادي حول خفض الفائدة البنكية وكذلك عن تقرير أيضا بخصوص الشيك الذي يتصاعد رغم خفض الفائدة، تقرير عن بنك إسرائيل، نتوقف فعلا عند هذا الفاصل ثم نعود لنواصل.

نعود ونتابع أعزائي في هذه الحلقة من موقع الحدث وإلى تقريرنا القادم حول خفض الفائدة البنكية. على الصعيد الاقتصادي أعلن بنك إسرائيل هذا

0: أسبوع خفض سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام لتصل إلى 3.75%. القرار يعني انخفاضا في تكلفة الاقتراض من الرهن العقاري إلى قروض الشركات، لكن الانتقادات لم تتأخر. وزير المالية سموتريتش يصفه بخفض قليل جدا ومتأخر جدا، واتحاد الصناعيين يراه منفصلا عن الواقع. فمن يملك الحجة الأقوى؟ نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة زهرة سعيد حول قضية خفض الفائدة البنكية.
1: أعلن بنك إسرائيل الاثنين عن خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية لتصل إلى 3.75%، وهي الخفض الثاني خلال عام 2026 بعد خفض مماثل في يناير الماضي. جاء القرار على خلفية جملة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، فتضخم انخفض إلى 1.9% في أبريل، أي دون منتصف النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1 إلى 3%، فيما تحسنت التوقعات الجيوسياسية في ظل التقدم في مفاوضات الاتفاق الأمريكي الإيراني. ما التأثير المتوقع؟ القرار يعني انخفاضاً في تكلفة الاقتراض، أقساط الرهن العقاري وقروض الشركات والحسابات الجارية، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسر وعلى القطاع التجاري، غير أن الانتقادات لم تتأخر. وزير المالية سموتريتش وصف القرار بأنه قليل جدا ومتأخر جدا، فيما اعتبر اتحاد الصناعيين أن الخفض بربع نقطة فقط منفصل عن الواقع ويهمل عمود النمو الأساسي في الاقتصاد، في إشارة إلى تصدير. لكن الأمر اللافت هو ما يحدث على صعيد العملات، فرغم التوقعات التقليدية بأن خفض الفائدة يضعف العملة المحلية، فإن الشيكل واصل تعزيز مكانته أمام الدولار الذي تراجع أكثر من 7% منذ قرار الفائدة السابق في مارس، بل وصل الدولار إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة منذ عقود. هذا المشهد غير المألوف يقول شيئاً أعمق من الأرقام. الأسواق تعبر عن ثقة بالمسار الاقتصادي الإسرائيلي في مرحلة ما بعد الحرب، لكن هذه الثقة تضع أمام المصدرين الإسرائيليين تحديات حقيقية، فالشاكل القوي يرفع فاتورة صادراتهم في الأسواق الدولية. يمكن أن نلخص ونقول إن خفض الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن النقاش الحقيقي ليس حول هذا الخفض وحده، بل حول وتيرة التخفيضات القادمة ومدى قدرة الاقتصاد على ملء الفجوة التي خلفتها سنوات الحرب.
0: تقرير بصوت الزميلة زهرة سعيد. خفض الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن كما ذكرنا الانتقادات لم تتأخر. وزير المالية سموتريتش وصف هذا التخفيض بأنه قليل جدا وأنه جاء متأخرا جدا. حتى اتحاد الصناعيين ورباب الصناعة يرونه منفصلا عن الواقع. لمن الحجة الأقوى؟ من يملكها؟

0: إذن بعد أن كنا في التقرير بحالنا خفض الفائدة البنكية، وطبعا استمعنا لتقرير خفض الفائدة، نحن إلى تقرير آخر عن الشيكل. الشيكل يتصاعد ويقوى، والدولار ينهار يوما بعد يوم، كذلك اليورو والجنيه الاسترليني وحتى الدينار الأردني أيضا مقابل الشيكل. إذن الشيكل يتصاعد رغم خفض الفائدة. مفارقة اقتصادية تستحق الوقوف. المنطق التقليدي يقول إن خفض الفائدة يضعف العملة المحلية، لكن الشيكل يرفض هذه القاعدة ويتعزز أمام الدولار واليورو ومعظم العملات العالمية. ما الذي يقف وراء هذه الظاهرة غير المألوفة؟ وما ثمنها على المصدرين الإسرائيليين؟ تعالوا نستمع إلى التقرير التالي الذي يكشف ما يقوله الشيكل القوي عن الاقتصاد الإسرائيلي اليوم. إذن الشيكل يقوى والعملات الأجنبية تضعف. تقرير التالي بالصوت زميلة أسيل كبا.
1: أعلن بنك إسرائيل قبل أيام عن خفض سعر الفائدة.

0: ربع نقطة مئوية إضافية لتصل إلى 3.75%، والمتوقع تقليديا عند خفض الفائدة هو أن تضعف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، غير أن ما يجري في الأسواق المالية الإسرائيلية يسير عكس هذا المنطق تماما. تعزز الشيكل بأكثر من 7% أمام الدولار منذ قرار الفائدة السابق في مارس، بل وصل الدولار إلى مستويات تاريخية دون حاجز 3 شواقل، وهذا التحول غير المألوف له أسباب عميقة تتجاوز قرار الفائدة وحده. وعلى عكس عام 2025 حين كانت 76% من تعزز الشيكل ناجمة عن ضعف الدولار عالميا، فإن عام 2026 يشهد قوة مستقلة وذاتية للشيكل، إذ تعزز أمام معظم العملات العالمية ليس فقط أمام الدولار. فما الأسباب الحقيقية؟ 3 محركات رئيسية تدفع الشيكل صعودا: التعافي الاقتصادي السريع من أزمات عام 2024 و2025، وفائض في الحساب الجاري للدولة، وتدفق استثمارات أجنبية ضخمة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ما يعني تدفقا مستمرا من الدولارات التي تباع مقابل شواقل، ما يرفع قيمة العملة المحلية. لكن هذه القوة لها ثمن، فالدولار المنخفض يعني أن تكلفة العامل الإسرائيلي بالمقياس الدولي ترتفع بالنسبة ذاتها، مما يضعف تنافسية صادرات قطاع الهايتك ويقلص هوامش أرباح الشركات الإسرائيلية العاملة في الأسواق الدولية. الشكل القوي إذن نعمة وتحد في آن واحد، نعمة لمن يستورد أو يسافر إلى الخارج، وتحد حقيقي لكل من يصدر أو يبني مستقبله على الأسواق الدولية.
1: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميلة أسيل كبهة حول خفض الفائدة والمفارقة عمليا. كما ذكرت في التقرير بأن المنطق التقليدي يقول بأن خفض الفائدة يضعف عادة العملة المحلية، ولكن الشيكل يرفض هذه القاعدة ويتعزز أمام الدولار واليورو ومعظم العملات العالمية. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج من موقع الحدث في يوم يحمل بعدا روحانيا استثنائيا، اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك، وخلال أسبوع تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة، تتواصل ملفات لا تعرف الأعياد، تفاوض على حافة الحرب وجريمة لا تتوقف، وسياسة تستهدف الوجود العربي في الانتخابات. أترككم مع تمنياتنا بعيد سعيد لجميع مستمعينا، وبأن يحمل هذا العيد شيئا من الراحة لكل من يستحقه. موعدنا معكم أعزائي الأسبوع القادم، إذاعة الشمس ترافقكم دائما وأبدا. تحية وإلى اللقاء.

0: احجزوا مكانكم الآن. بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا، مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
1: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
2: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
3: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
4: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
2: شيري انا بالطريق.
5: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفر مندى مدخل البلد، وكل عام وأنتم بخير.
6: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
5: شاور مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاور مخازن، شاور مع عجل، شاور مخروف وشاور مع حبج.

0: السلطات طازجة يوميا. شاور مخازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك بعليم. للطلبيات 0495552237. وأضحى مبارك.
1: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

السادسة تماما في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة إلى حضراتكم نشرة الأخبار. دوت صافرات الإنذار مرات تلو مرات عصر اليوم في مناطق مختلفة من الحدود الشمالية من منطقة الجليل الغربي وصولا إلى كريات شمونة، حيث قال الجيش أن قذيفة سقطت في منطقة مفتوحة في منطقة نهرية دون الإبلاغ عن إصابات. وفي وقت سابق أعلن الجيش عن إطلاق صاروخين من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية لمنطقة مدينة صفد، حيث تم التصدي لأحد الصواريخ فيما انفجر الآخر في منطقة مفتوحة. من جانبه أعلن حزب الله مقاتليه أطلقوا بعد منتصف الليلة الماضية واليوم عشرات الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك ردا على ما وصفه الحزب بخروقات إسرائيلية في قرى الجنوب اللبناني. إلى ذلك بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم نتائج اللقاء الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، والتحضير للجولة المقبلة من المفاوضات في الثاني والثالث من حزيران المقبل. وبحسب الرئاسة اللبنانية فقد أكد الجانب اللبناني خلال اللقاء تمسكه بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار. في إيران قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني أن الرئيس ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري وتقديم مطالب مفرطة. بدورها أكدت وكالة تسنيم أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما رغم إعلان الرئيس ترامب عن رفعه. حذر وزير الحرب الأمريكي من أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون على تذليل العقبات الرئيسية بهدف التوصل إلى اتفاق. ونبقى في إيران، حيث نفت إيران إعلان الولايات المتحدة عن رفع القيود عن مضيق هرمز، وأكدت أن الحصار البحري لا يزال قائما، وأن بعض السفن التي حاولت التقدم بعد إعلان ترامب قد واجهت إنذارا بالعودة أو بالتعرض لإطلاق النار. أعلن وزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا، وأكد عبر حسابه في منصة إكس أنه على الرغم من الانتهاء الرسمي لمهام باراك تحت هذا المسمى، إلا أنه سيواصل لعب دور قيادي بارز لصالح إدارة ترامب في ملفي سوريا والعراق معا. وجهت مصر اليوم دعوة لوفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة عن جهود واتصالات وصفها بالمكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب مفاوضات قبل نهاية الأسبوع. إلى الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي جراء هجوم شنه مستوطنون على منزل في قرية مادما جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية هناك أن المستوطنين هاجموا أحد المنازل وسط سماع أصوات إطلاق نار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة. وأخيرا من أخبار الرياضة، تجري هذا المساء عند الساعة 7 المباراة النهائية للفوز ببطولة الأندية الأوروبية المعروفة باسم شامبيونز ليج على ستاد بوشكاش في مدينة بودابست عاصمة هنغاريا بين فريقي أرسنال الإنجليزي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، علما أن أرسنال لم يحظى بهذا اللقب فيما فاز الموسم الماضي فريق باريس سان جيرمان لأول

0: مرة. وفي خبر آخر، أعلنت إدارة ليفربول في إنجلترا وبشكل مفاجئ اليوم عن إقالة المدرب الهولندي أرن سلوت بعد موسمين حاز في الموسم الأول فيه من على بطولة الدوري الإنجليزي. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه ليلة بين غائم جزئي وصاف، غدا يطأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تسود أجواء حارة نسبيا لكن تكون مائلة إلى البرودة في ساعة الليل. في القدس الليلة 13 درجة، الجليل 14، طبرية 18، الناصرة 16، حيفا والساحل الشمالي 19، تل أبيب ويافا كذلك، النقب 16، أخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أترككم بخير، تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الشبيبة بشارك عرابي واستمتع من الأجواء العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
1: بيبي شارك بعرابي.
0: عيد أضحى مبارك.
2: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
3: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
4: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
2: شادي انا بالطريق.
0: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
5: عالشمس

0: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: إدارة طاقم وعاملين كيراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كيراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباكا الغربية وكل عام وأنتم بخير.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
3: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفرمندا مدخل البلد، وكل عام وأنتم بخير.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر

النقل والتحليل والحتلنات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: الفتات تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: ما في حالي ما بنقدر عليها السودة في كل حالي.
2: طشة العيد وفرحة العيل بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمان.

0: ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
1: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات، يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي، إليكم التفاصيل. دوت صافرات الإنذار مرات تلو مرات عصر اليوم في مناطق مختلفة من الحدود الشمالية من منطقة الجليل الغربي وصولا إلى كريات شمونة، حيث قال الجيش أن قذيفة سقطت في منطقة مفتوحة في منطقة نهرية دون الإبلاغ عن إصابات. وفي وقت سابق أعلن الجيش عن إطلاق صاروخين من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية لمنطقة مدينة صفد، حيث تم التصدي لأحد الصواريخ فيما انفجر الآخر في منطقة مفتوحة. من جانبه أعلن حزب الله أن مقاتلي أطلقوا بعد منتصف الليلة الماضية واليوم عشرات الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك ردا على ما وصفه الحزب بخروقات إسرائيلية في قرى الجنوب اللبناني. إلى ذلك بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم نتائج اللقاء الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، والتحضير للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 من حزيران المقبل. وبحسب الرئاسة اللبنانية فقد أكد الجانب اللبناني خلال اللقاء تمسكه بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار. في إيران قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني أن الرئيس ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري وتقديم مطالب مفرطة. بدورها أكدت وكالة تسنيم أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما رغم إعلان الرئيس ترامب عن رفعه. حذر وزير الحرب الأمريكي من أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون على تذليل العقبات الرئيسية بهدف التوصل إلى اتفاق. ونبقى في إيران، حيث نفت إيران إعلان الولايات المتحدة عن رفع القيود عن مضيق هرمز، وأكدت أن الحصار البحري لا يزال قائما وأن بعض السفن التي حاولت التقدم بعد إعلان ترامب قد واجهت إنذارا بالعودة أو بالتعرض لإطلاق النار. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا، وأكد عبر حسابه في منصة إكس أنه على الرغم من الانتهاء الرسمي لمهام باراك تحت هذا المسمى، إلا أنه سيواصل لعب دور قيادي بارز لصالح إدارة ترامب في ملفي سوريا والعراق معا. وجهت مصر اليوم دعوة لوفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة عن جهود واتصالات وصفها بالمكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب مفاوضات قبل نهاية الأسبوع. إلى الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي جراء هجوم شنه مستوطنون على منزل في قرية مادما جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية هناك أن المستوطنين هاجموا أحد المنازل وسط سماع أصوات إطلاق نار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة. وأخيرا من أخبار الرياضة، تجري هذا المساء عند الساعة 7 مباراة نهائية للفوز ببطولة الأندية الأوروبية المعروفة باسم شامبيونز ليج على ستاد بوشكاش في مدينة بودابست عاصمة هنغاريا بين فريقي أرسنال الإنجليزي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، علما أن أرسنال لم يحظى بهذا اللقب فيما فاز الموسم الماضي فريق باريس سان جيرمان لأول مرة. وفي خبر آخر، أعلنت إدارة ليفربول في إنجلترا وبشكل مفاجئ اليوم عن إقالة المدرب الهولندي أرني سلوت بعد موسمين حاز في الموسم الأول فيه من على بطولة الدوري الإنجليزي. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف، غدا يطأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تسود أجواء حارة نسبيا لكن تكون مائلة إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس الليلة 13 درجة.

الجليل 14، طبرية 18، الناصرة 16، حيفا والساحل الشمالي 19، تل أبيب ويافا كذلك، النقب 16، أخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أترككم بخير، تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك. دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لو ترشيحة.
1: الشمس دائماً.

0: تحذير
1: مجد الكروم، دير الأسد،
2: الباني.

0: تحذير
1: وصورة صغيري وصورة صغيري
0: تحذير
2: كسرة سميع.

0: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: ما في حالي ما بنقدر عليها، أسوتا في كل حالي.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: حتى سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: إدارة بلا مخضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هيبر أبو خضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.
2: الشمس دائما.
3: يا شباب، الفرحة والاحتفالات ولا مرة كانت بالزيكوكيم. حق سميح للكل.
4: 100% حج سميح معك أبو الحروف. فعلا الفرحة مش بالألعاب النارية والمفرقعات. انتبهوا وخلوا العيد سعيد.
5: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: صائد حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

سنة طيروا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش ناري لا والله ببلاش ما اشتغل

0: طاقم إدارة وعاملين صوالح جيجيك، المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات، يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. صوالح جيجيك الناصرة، حي بلال، يافة الناصرة المدخل الغربي، وكفر كنا درب السوق. وكل عام وأنتم بخير.
1: الله أكبر.
2: رغبت سوميت مجد الكروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبت سوميت مجد الكروم، المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك.
3: هلو تشاري،
4: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
5: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
6: اخيرا. ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على عفونة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفونة.
3: شاري انا بالطريق.
7: عالشمس دائما.
8: شو الواحد بيعمل على العيد؟ عيلة ودار ويمكن تيول مش بحتيه تاني يوم.
9: سلام، معك أبو الحروف. كل عام وإنت بخير. هو في أحلى من البيت والمشاوير مع العيلة؟ يلا انبسطوا.
10: الشمس، منحط النقط على الحروف.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس

0: الأخبار الثامنة من إذاعة الشمس، هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل. دوت صافرات الإنذار مرات تلو مرات عصر اليوم في مناطق مختلفة من الحدود الشمالية من منطقة الجليل الغربي وصولا إلى كرياتش منى، حيث قال الجيش أن قذيفة سقطت في منطقة مفتوحة في منطقة نهرية دون الإبلاغ عن إصابات. وفي وقت سابق أعلن الجيش عن إطلاق صاروخين من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية لمنطقة مدينة صفد، حيث تم التصدي لأحد الصواريخ فيما انفجر الآخر في منطقة مفتوحة. من جانبه أعلن حزب لأن مقاتلي أطلقوا بعد منتصف الليلة الماضية واليوم عشرات الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك ردا على ما وصفه الحزب بخروقات إسرائيلية في قرى الجنوب اللبناني. إلى ذلك بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم نتائج اللقاء الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، والتحضير للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 من حزيران المقبل. وبحسب الرئاسة اللبنانية فقد أكد الجانب اللبناني خلال اللقاء تمسكه بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار. في إيران قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني أن الرئيس ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري وتقديم مطالب مفرطة. بدورها أكدت وكالة تسنيم أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما رغم إعلان الرئيس ترامب عن رفعه. حذر وزير الحرب الأمريكي من أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون على تذليل العقبات الرئيسية بهدف التوصل إلى اتفاق. ونبقى في إيران، حيث نفت إيران إعلان الولايات المتحدة عن رفع القيود عن مضيق هرمز، وأكدت أن الحصار البحري لا يزال قائما وأن بعض السفن التي حاولت التقدم بعد إعلان ترامب قد واجهت إنذارا بالعودة أو بالتعرض لإطلاق النار. أعلن وزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا، وأكد عبر حسابه في منصة إكس أنه على الرغم من الانتهاء الرسمي لمهام باراك تحت هذا المسمى، إلا أنه سيواصل لعب دور قيادي بارز لصالح إدارة ترامب في ملفي سوريا والعراق معا. وجهت مصر اليوم دعوة لوفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة عن جهود واتصالات وصفها بالمكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب مفاوضات قبل نهاية الأسبوع. إلى الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي جراء هجوم شنه مستوطنون على منزل في قرية مادما جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية هناك أن المستوطنين هاجموا أحد المنازل وسط سماع أصوات إطلاق نار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة. وأخيرا من أخبار الرياضة، تجري هذا المساء عند الساعة 7 مباراة نهائية للفوز ببطولة الأندية الأوروبية المعروفة باسم شامبيونز ليج على ستاد بوشكاش في مدينة بودابست عاصمة هنغاريا بين فريقي أرسنال الإنجليزي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، علما أن أرسنال لم يحظى بهذا اللقب فيما فاز الموسم الماضي فريق باريس سان جيرمان لأول مرة. وفي خبر آخر، أعلنت إدارة ليفربول في إنجلترا وبشكل مفاجئ اليوم عن إقالة المدرب الهولندي أرني سلوت بعد موسمين حاز في الموسم الأول فيه من على بطولة الدوري الإنجليزي. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف، غدا يطأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تسود أجواء حارة نسبيا لكن تكون مائلة إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس الليلة 13 درجة، الجليل 14، طبرية 18، الناصرة 16، حيفا والساحل الشمالي 19، تل أبيب ويافا كذلك، النقب 16، أخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أترككم بخير، تحية وإلى اللقاء.

بقيت صدمها أنا قلبي مشتاق وبعد جمر نار والحب والهوى

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نصداع أبدا.

0: لا مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة
1: أوي. سلامتك، ألف سلامة على اسمكم. فرصة سعيدة أوي اللي شفناكم
2: الليلة دي. مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.

0: حد لطيف قوي دكتور فؤاد، صاحبي من زمان.
1: والست بتاعته كمان لطيفه وحلوه، ويظهر انهم متفاهمين. بس قول

أنا

فؤادي فؤادي فؤادي.